0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تنتفض السماء هذا الصباح بطاقة مختلفة تماماً، فالحدث الأبرز والأقوى اليوم هو ولادة طاقة حركية جديدة مع انتقال القمر إلى برج الحمل الناري. هذا التموضع يبث في الكون روح المبادرة، الشجاعة والرغبة في اقتحام التحديات. وفي المقابل يصل اقتران الحظ والسعد بين الزهرة والمشتري في برج السرطان إلى ذروته التامة، لينثر فرصاً ذهبية من الوفرة والمحبة. الحمل، أبشر، القمر يشرق في برجك اليوم ليقترن بطاقتك الذاتية ويفجر فيك الحماس والشجاعة. رغم وجود زحل ونبتون في برجك اللذين يفرضان التريث، إلا أنك اليوم القائد والملهم. خذ زمام المبادرة وافتح الأبواب المغلقة بثقة. الثور، يتمركز المريخ في برجك ليمنحك قوة تنفيذية هائلة. وبما أن القمر ينتقل اليوم إلى بيت خفاياك الحمل، فالأفلاك تنصحك بتوجيه هذه الطاقة

0: والفرص المالية والعاطفية. ومع انتقال القمر إلى أعلى نقطة في خريطتك بيت العمل، فأنت تتجه نحو قمة النجاح المهني. الأسد، التناغم الناري بين برجك وقمر الحمل الجديد يفتح أمامك آفاقاً واسعة اليوم. تشعر برغبة عارمة في التوسع، السفر أو التعلم واكتساب معارف جديدة. عقلك منفتح على احتمالات كبرى، فلا تتردد في توسيع دائرة طموحاتك. العذراء، يوجه القمر في الحمل اليوم انتباهك نحو المسائل المالية العميقة كالشركات أو المعاملات البنكية والميزانيات المشتركة. وبفضل دعم عطارد والزهرة في سرطان الصديق، فإن حدسك المالي والعملي قوي جداً. رتب حساباتك بحكمة.
1: الميزان، يضع القمر اليوم العلاقات والشراكات في واجهة يومك تماماً، حيث يتواجد في البرج المواجه لك الحمل. الأجواء تدعوك للدبلوماسية ومواجهة الأمور بمرونة. استمع للشريك بعناية، فالحوار البناء اليوم هو سر قوتك. العقرب، تجمع الكواكب في السرطان المائي لا يزال يقدم لك دعماً روحياً كبيراً. أما القمر في الحمل اليوم فيدفعك للتركيز على الروتين اليومي والعمل الدؤوب والاهتمام بالصحة. رتب جدول أعمالك بإنتاجية عالية ولا تهمل راحة جسدك. القوس، الأفلاك تشعل حماسك اليوم. التناغم الناري البديع بين برجك والقمر في الحمل يفتح لك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي والمرح. يوم مثالي للتعبير عن مشاعرك بحرية والتقرب من الحبيب وإطلاق مواهبك الفنية للعلن.
2: الجدي، يتجه تركيزك اليوم نحو الداخل والشأن العائلي، فالقمر في الحمل يسلط الضوء على منزلك واستقرارك الشخصي. قد تشعر برغبة في اتخاذ قرارات حاسمة تخص بيتك أو عائلتك. وازن بين مسؤولياتك المهنية وبين دفء عائلتك. الدلو، يومك حافل بالاتصالات السريعة والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يمنحك فصاحة نارية وقدرة مذهلة على إقناع المحيطين بأفكارك المبتكرة. الوقت مثالي لإجراء الحوارات المؤجلة، كتابة الرسائل أو القيام برحلات قصيرة ومثمرة. الحوت، بعد أيام من العواطف الجياشة في برجك، ينتقل القمر اليوم إلى بيت مالك ومواردك الشخصية في الحمل. التركيز ينصب كاملاً على تنظيم ميزانيتك وبحث سبل جديدة لزيادة دخلك. طاقة السرطان المائية تدعم حدسك، فخطط لخطواتك المالية بذكاء.
3: حظك على الهواء.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: عارفه

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر،
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء.
1: السبت 27 حزيران،
2: تحلالي بالحمراء.
1: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة بكل أنحاء العالم، وبلبنان لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 9 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم إيد بإيد بنستعرضها سوا. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. رح نسمع الرسائل اللي بلشت توصل ابتداء من هاللحظة 03-444-037، وفي رسائل من امبارح كمان رح نسمعون سوا نحن وياكم. كل رسائلكم محترمة، سقف الحرية العالي، ويسعد صباحكم جميعا وصباح الوطن. وبهالصباح هيدا بدنا نقول لجماعة عملاء إيران بلبنان، هلأ على رأسهم المدعو نعيم قاسم باشا الجزار، الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخرة بجاه الصباح وبجاه صرخة هالبي بيو للرائد الشهيد بالجيش اللبناني إيلي الخوري. الله لا يوفقك ولا يرزقك أنت واللي إجوا قبلك واللي رح يجوا من بعدك يا نعيم قاسم باشا الجزار. الله لا يوفقك يلي استدرجت العدوان على وطننا لبنان، والله لا يوفق اللي قصفوا جيب الجيش اللبناني واستشهد فيه ضابطين ورتيب. صرخات بيو لإلي الخوري، هالإنسان الصابر نقول الخوري، صرخاته توصل للسماء وربنا يغضب عليك يا نعيم قاسم باشا الجزار يلي استدرجت العدوان انت واللي اجا قبلك واللي بدون يجوا من بعدك. الله لا يوفقكن دنيا واخرة بجاه صرخة هالبي الحزين. صرخة وجع تختصر الوطن، تختصر الوجع، بتختصر الغضب عليك. الله يغضب عليك يا نعيم قاسم باشا الجزار اللي استدرجت انت واللي اجا قبلك واللي بدو يجي بعدك العدوان على وطننا لبنان، والله لا يوفق اللي قصف الجيش اللبناني وقتل الضباط والرتيب. الله يغضب عليكم يا عملاء إيران بلبنان يلي استجريتوا الشر والدمار إلى داخل الوطن. اليوم التعازي التلاتة لليوم الثاني على التوالي بكنيسة مار يوحنا المعمدان بكفر جرة جنوب لبنان، بيسالون الكنيسة من 2 للـ7 المساء. يتموا له ابنه إليد جونيور، زوجة الشهيد روزات اليستنوس، ابنه إليد جونيور، والده اللي سمعنا هلأ صرخته. بدنا نسمعها كل الفترة لحتى توصل للسماء وتغضب عليكم يا عملاء إيران اللي استدرجتوا الشر لجوات الوطن، استدرجتوا الشر داخل الوطن. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم ولا يفرجيكم نهار حلو ويحرق تراب عظماتكم اللي سبقوك واللي بدون يلحقوك يا نعيم قاسم باشا الجزار. الله يصبر هالوالدة كمان، والدته للشهيد ندى شفيق الصغبيني. نفسه بالسماء والمجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار. الله لا يوفقك، اللي سبقك واللي رح يلحقك بنار جهنم نعيم قاسم باشا الجزار. المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار، شهداء الجيش اللبناني. آخ يا بي آخ، وآخ يا وطني آخ. يا لبنانية، رغم هيدا وكله صباح الخير. اللي سبقونا نفسهم بالسما من الشهداء الأبرار، واللي فطسوا من الأشرار عملاء إيران سابقا ولاحقا، أعضامكم بنار جهنم تحترق دنيا وآخرة. صوتك عالي جبل لبنان. اشياء كتير رصدناها نحن وياكم، وطنية سياسية، فساد قد ما فيه وقد ما بدكن فيه بوطننا لبنان. فساد فساد ضارب طنابه للأسف بهالوطن. على بنا بدنا نبلش نشتغل دمروا الوطن من سنتين وهالسنة، وبعد إذا بصرلن يدمروا ليوم القيامة ما بيقصروا أبدا. الله يغضب عليكم يا عملاء إيران الرخاص. بعد شوي رح نحكي عن افتتاح المطار بشمال لبنان، هالمطار اللي قصروا رؤساء الحكومات السابقين. قال سعد الحريري عم بهني بالمطار، كان لازم يتهنى بالمطار يا أبو الهنا سعد الحريري، كان لازم يتهنى بالمطار على عهدك، بس عهدك خنوع وخضع لكل الضغوطات. ببكي وبروح وما بسامح، وببكي وببكي وما بسامح، وحطتنا ملايين الدولارات للمحكمة الدولية، درفت لهم إياهن من خزينة الدولة لحتى تيجي تقلنا ببكي وبسامح وتخضع لهم لجماعة إيران وعملاء إيران بكل ضعف. جاي هلأ اتهني بمطار الإليعات. والتاني كمان رئيس الحكومة السابق الطويل العمر والطويل القامة كذلك الأمر، عأيامكم كان لازم يفتتح مطار الإليعات يا خانعين خنوعين خشوعين. مش من الخشوع تبع الإيمان، لا، الخشوع والخنوع للعملاء الخارجيين والضعف، ضعف الشخصية. يلا قولوا الله إشي كتير بقلب الفترة. خليني أشوف أول محمد يحيى بعت لنا شيء، خلينا نسمع.
1: جوني صباح الخير. لك أول شيء من عزيكم بهالشهداء اللبنانية الأحرار، ولازم الشيخ نعيم قاسم وأتباعه لازم ينشنوا على ساحة شهداء بيروت.
0: يسعد صباحك. يا سيأتي يوم يحاسب فيه هؤلاء. ماذا بعد عم قل له؟ يعني عم قل له لهالمستمع انه اكيد العداله بدها تيجي يوما ما، يوما ما بدها تيجي. اخبار مثل ما قلنا دينيه ثقافيه اجتماعيه، كل شيء رصدناه بهالوطن بنوضعه بتصرفكم يا لبنانيه يا احبه. خلينا نبلش سوا باغنيه من الزمن الجميل، منضل نحلم بازمنه جميله. سي تو نو ميم بلو ارفي فيلار. Essaye de dire pour qui, pourquoi. هلا بوركوا ايه بس بوركي ما حدا له علاقه. هيرفي فيلار لو ديرنيير رومانتيك.

Hervé Villard, Zamel Jamil. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة.

0: صباح الخير يا وطني لبنان. منحاول نفرح وبدنا نفرح وبدنا نترحم على شهدائنا نفسهم بالسماء والعملاء نفسهم بالنار بإذن الله. مدمري الوطن نفسهم بالنار، مستدرجي العدوان على وطننا نفسهم بالنار، نفس وجسد يا رب بالنار. الله لا يوفقكم والله لا يرزقكم بجاه الصباح وبجاه كل صباح، اللهم آمين. 03-444-037 رسالة 7 ثواني.
1: بونجور مسيو جوني، كيفك اليوم؟ والله يا مسيو جوني كل ما عم ندعي عليهم عم يطول عمرهم بلا أنهم الشياطين.
0: آخ يا مارينا، أي والله أي والله، تعرفي شو رح نعكسها؟ رح أعكسها مارينا ومستمعي جبل لبنان. روح الله يطول بعمرك يا نعيم قاسم لحتى ياكلك الدود ويطلع من جسمك. ما تطلع روحك من جسمك إلا ما كل دودة تطلع من تحت عيونك ومن مناخيرك ومن دينيك. الله يطول بعمرك، بعمرك الدنيوي يا نعيم قاسم باشا الجزار. اللي سبقوك بالنار وبنار جهنم، واللي رح يلحقوك انت وياهن الله يطول بعماركن لحتى تشوفوا كل أحبتكن يا كارهي الوطن ويا عملاء، تشوفوا أحبتكن كلن بالتوابيت رايحين يا كارهي الوطن، وتموتوا على فرشاتكن معقورين حتف أنفكم كالبعير كل واحد منكن. الله لا يوفقكن بس الله يطول بعماركن لحتى تودعوا كل اللي بتحبون ويحترق قلبك عليهم يا نعيم قاسم باشا الجزار، انت وكل اللي حواليك عسكريين ومدنيين وإيرانيين عملاء، كلكن عملاء. الله يطول بعماركن وياكلكن الدود انتم مفتحين عيونكن قبل ما تطلع روحكن النجسي للسماء، للسماء السابعة تحت الأرض، مش للسماء السابعة فوق، لتحت سابع نار بجاه صرخات هالبي وكل بي وام حرمتون من ولادن وكل اشخاص حرمتون من بيوتن ومن امانن. آخ يا بيي، آخ آخ يا وطني، آخ من العمر الرخاص. صوتك عالي جبل لبنان. والفساد ماشي بوطننا لبنان، والفساد ماشي بوطننا لبنان نتيجة الحرب، ما عم يخلونا نشتغل نحن وهالرئيس الجديد. الله بلينا بعملاء إيران ليرجعوا يدمروا الوطن ويهددونا ويهددوا الرئيس إنه مصيره مثل مصير أنور السادات. فشرت على رقبتك أنت واللي بيشد عم شدك يا عميل إيراني الأكبر يا صغير، عميل كبير صغير. والفساد بعده ماشي بالنافعة وما حول النافعة من خلال تعيين أيمن عبد الغفور رئيس للدائرة المالية بالنافعة. ريبورتاج رصدني على منصة بيروت بوليتكس. فاسد محاكم، عم يتحاكم وعنده بعد محاكمات، وعينوه رجعوه الدولة العميقة الفاسدة. نسمع سوا. آخ يا وطني لبنان، آخ آخ آخ، شو بدنا نقول عن هالوطن؟ شو بدنا نقول بهالوطن؟ وآخ يا وطني لبنان، شو فيك فساد؟ شو فيك فاسدين؟ شو فيك مجرمين؟ ومشكلين.
2: تبين انه في قرار اثار كثير علامات استفهام. فبحسب معلومات بيروت بوليتكس، عين مجلس اداره هيئه اداره السير برئاسه المحافظ مروان عبود الرئيس السابق لمصلحه تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور رئيسا للدائره الماليه بالنافع. ايمن عبد الغفور هو نفسه الموظف اللي انوضع بالتصرف من سنين والمرتبط اسمه باحد ابرز ملفات الفساد يلي شهدتها النافعه بالمرحله الماضيه، وهو نفسه يلي اوقفته المحاميه العامه الاستئنافيه السابقه بجبل لبنان القاضي نازك الخطيب بعد ما اعترف ببيع صكوك بيع سيارات لسماسرة مقابل رشاوى ماليه بمساعده سكرتيرته ساندرا الراعي يلي تم توقيفها واعترفت بدورها، وهو نفسه يلي اتهم باخذ سياره رباعية الدفع من نوع شيفروليه تاهو كرشوه وتم تسجيلها باسم والده لابعاد الشبهات عنه، وهو نفسه يلي خرج من السجن بكفاله ماليه مش بحكم براءه واللي بعده لليوم عم يتحاكم امام محكمه الجنايات. وبحسب المعلومات تبرير هالتعيين انه عبد الغفور من الموظفين القليل اللي عندهم خبره بقانون المحاسبه العموميه واعداد الموازنات والجداول الماليه بظل الحاجه لتعبئه الشغور بهذا المركز. هالقرار أثار اعتراضات واسعة، ومعلومات بيروت بوليتكس بتأكد أنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بيعارض هالتعيين بشدة. إذا كانت معركة الإصلاح واستعادة ثقة الناس بالدولة جدية، فمن حق اللبنانيين يسألوا كيف فينا نحكي عن نافعة جديدة إذا بعض الأسماء المرتبطة بملفات الفساد عم ترجع تتسلم مواقع مسؤولية من جديد.
0: تقرير
2: مثل ما وعدت بيروت بوليتكس بمتابعة ملف النافعة بكل دقة وشفافية بنقل الوقائع مثل ما هي بعيداً عن الشعارات، تبين أنه في قرار أثار كتير علامات استفهام. فبحسب معلومات بيروت بوليتكس، عين مجلس إدارة هيئة إدارة السير برئاسة المحافظ مروان عبود الرئيس السابق لمصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية بالنافعة.
0: يلا بدنا نحيي من كل قلبنا زملائنا اللي كشفوا هالطمة هيدي كمان ببيروت بوليتكس، وبدنا نسأل القاضي مروان عبود. صباح الخير. صباح الخير أيها الجار الصديق، شو عم بصير يا حضرة القاضي مروان عبود؟ بدي حيي من كل قلبي وزير الداخلية، حسب التقرير وزير الداخلية العميد الحجار يعارض بشدة هالتعيين. كيف مرقتوا؟ شو اللي صار معك يا حضرة القاضي مروان عبود؟ الله أكبر يا وطن، والله أعلم يا وطن. أخ أخ أخ يا بلدي لبنان، في إنسان آدمي كان موجود من الأوادم وخواص الأوادم، كان موجود بالنافعة ومسؤول كبير بالنافعة، وترك النافعة بكل ضمير واستقال من النافعة بكل ضمير، وترك المجويين بالنافعة، وترك ناس نضاف كمان بالنافعة. وليد درويش، يسعد صباحك. وليد درويش ترك النافعة من بعد ما قرف، لأنه وليد درويش لو بده يمد إيده من تحت الطاولة أو فوق الطاولة بالنافعة كان صار معه ملايين الدولارات، ملايين ملايين الدولارات والعملات الأجنبية واللبنانية، ولكن ترك ومعاشه أقل لا يوازي 200-300 دولار، وفل بكل ضمير على بيته ورفض أنه يرجع رغم كل المحاولات. وربحته لوليد درويش روك ميتول إنشورنس، شركة التأمين، ربحوا آدميته، ربحوا تاريخه نظيف، ربحوا التاريخ الناصع اللي بيرفض الارتشاء، بيرفض الرشوة، بيرفض القبض لا من تحت الطاولة ولا من فوق الطاولة. هيك كان بدنا ترجع يا حضرة القاضي مروان عبود، ترجع وليد درويش لو غصب عنه، لو بالقوة بتقولوا له بدنا إياك، اترك روك ميتول إنشورنس أو خليك فيها للشركة، شركة التأمين، ورجع عالنافعة منترجيك. هيك كان لازم تعملوا، مش ترجعوا أشخاص عليهم علامات استفهام وبعدهم تحت المحاكمة لحديت هلأ. ليش؟ ليش يا حضرة مروان عبود؟ ليش؟ بدك تجاوبني وعلى الهوى. ليش؟ مين اللي فرض عليك؟ وليش بده يكون وزير الداخلية حر الضمير وحر الرأي؟ وحسب التقرير اللي ورد من بيروت بوليتكس عارض بشدة هالتعيين الوزير الحجار. ليش؟ هذا هو السؤال، ناطرين الجواب عليه. وقال في علامات استفهام كبيرة رح تصير موجودة على كتير أسامي كنا منقدرها ومنحترمها. صوتك عالي جبل لبنان، لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. منبقى منستمر منطور منزيد قوة الإرسال حتى نغلب المشوشين الرخاص عملاء إيران.
3: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
5: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
6: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
7: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين؟ مستمرتان؟ مستمرات؟ مستمرين؟ مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
10: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان. لكل الأشخاص المهتمين

0: 2022 فيكم تضلوا عم تقدموا هالطلبات معكم لغاية 7 آب 2026. يوفر برنامج هامفري فرصة مميزة للمشاركة في الدراسة على مستوى الدراسات العليا والتطوير المهني في الولايات المتحدة الأمريكية، مع بناء شراكات مستدامة مع خبراء ومؤسسات أمريكية. للمزيد من المعلومات فيكم تزوروا صفحة السفارة الأمريكية US Embassy على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي للمهتمين ببرنامج يوبرت هامفري. صباح الخير سيد السفير. Good morning Your Excellency ميشيل عيسى، سفير أمريكا في لبنان وفريق عمل السفارة الأمريكية. صوتك عالي جبل لبنان. تلفزيون جديد عنا بزوق مصبح. نعم قريبا قريبا تلفزيون بلدية زوق مصبح بكل بيت من بيوت زوق مصبح كسروان. وبهالإطار وحسب المعلومات تستعد بلدية زوق مصبح من ضمن التوجهات الإعلامية لافتتاح محطة تلفزيونية خاصة. البث التجريبي بلش عبر كل محطات الدش العاملة ضمن نطاق زوق مصبح كسروان. ترقبوا أولى الفترات الصباحية والمسائية، وإذا كان مش قادرين تستقبلوا بث هالمحطة فيكن تبلغوا شرطة بلدية زوق مصبح أو البلدية، رح أعطيكن رقم ومصدر خدمة الدش، يعني الأيجنت اللي عم يعطيكن خدمة الدش. بتقولوا له إذا مش حاصلين عليها تلفزيون زوق مصبح فيكن تطلبوا منه يضيفها، وإذا ما ضافها هالخدمة لألكن فيكن تتصلوا على 76 726 528 76 726 528. بتبلغوا البلدية إنه مش عم بيزودنا مسؤول محطة الدش الفلاني بتلفزيون زوق مصبح. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، هيدي حضارة بنشكرك عليها، على هالخدمة المستمرة والمتطورة والتطوير المستمر للخدمات بزوق مصبح كسروان. إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم ألف عافية. بلش البث التجريبي وقريبا جدا فترة صباحية ومسائية عبر تلفزيون بلدية زوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح الخير سيد جوني. يا سيد جوني ما تعذب حالك، بلد فاشل من أول ما تركب هالبلد لهلأ كله فاشل للأسف. فالج لا تعالج، طب شو ما عملت طب شو ما سويت ما رح يمشي الحال، لأنه المعشعش الفساد من من من من, من القمة لتحت للأسف. للأسف مع احترامنا لرئيس الجمهورية ما قصده حرام، بس لأن حواليه مجموعة إرهابيين مغارة علي بابا للأسف. يعني ما في البلد ما في مستقبل هالشباب، عم يخلوا الشباب تفل من هالبلد. يعني ما فينا نقول لك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا حسن. الله يساعد هالرئيس الجمهورية على الهريان اللي ورثوا من الفاسدين اللي حكموا الجمهورية من 1990 لحديت من سنة ونص، واجوا هلأ بآخر الزمان بآخر الأزمنة الصعبة والرديئة بهالزمن الرديء، اجونا عملاء إيران كشفوا عن وجهن هالعملاء الرخاص للأسف وكملوا تدمير لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبكل محبة رح أخبركن عن كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان

وخدمة مهمة جداً، صحية واجتماعية رائعة جداً من خدمات كاريتاس. إنتاجنا، إنتاجنا منتجات بلدية من خير الأرض لخير الإنسان. يعود ريع بيع إنتاجنا اللي فيكن تشتروه، رح أخبركن التفاصيل. هالمنتج لدعم رسالة كاريتاس لبنان ودعم صمود المزارعين بالبقاع وبالشمال وبالجنوب وبالجبل، مزارعين بالأرض. في ناس بتربي غنم وبقر ومعزة صامدين بأراضيهم، منتجات بلدية من الزعتر والمربيات، بتخلي المزارع صامد بأرضه، والتصنيع بإشراف كاريتاس منتجات بلدية. إنتاجنا كل أنواع المربيات، الزعتر البلدي، زيت الزيتون، اللبنة بمختلف أنواعها، مورد، مزهر، كل أنواع الشراب، شراب التوت، كلها منتجات بلدية. فيكن تزوروا www.intajuna.com، وأكيد لما بتكون توصوا فيكن تتصلوا بمسؤول إنتاجنا الله يعطيه العافية هو وشبابه، جو معلوف. جو معلوف، إنتاجنا كاريتاس لبنان. رح أعطيكم رقمه وبتوصوا وبتهدوا لكل اللي بتحبون منتجات من إنتاجنا، منتجات بلدية لبيوتكن ولكل اللي محبينكن. إنتاجنا جو معلوف، 81-577-604، 81-577-604، ومنساهم بدعم كاريتاس وبدعم المزارعين الصامدين بمختلف المناطق اللبنانية بإشراف كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي، يسعد صباحك والله يعطيك ألف عافية. كان عنده جولة الأسبوع الماضي مع السفير الباباوي بلبنان.

0: اليوم جولات السفير البابوي في لبنان، زيارة لقضاء حصبية وقضاء مرج عيون. السفير البابوي يرافقه رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي مع وفد من كاريتاس، جولة إنسانية واجتماعية للاطلاع على أوضاع الأهالي والمؤسسات الصحية والإنسانية بقضاء حصبية وقضاء مرج عيون. موريون باريخون خولخون سفيرو الفاتيكان بلبنان، مونسينيور باولو بورجيا، أبونا معليو سمير الغاوي، ريشو كاريتاس لبنان، نوتار الخلخون موريو يشوع مشيحو، ومريم يلدات يشوع. الله يبارك هالرابطة المحبة لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير يا أستاذ جوني. معي المشكلة بلبنان، القضاء والأجهزة اللي بدها تنفذ أحكام القضاء. لما أقول كل القضاء، ثلاث أرباعهم بيتعينوا عن طريق الواسطة ودفع المصاري والرشاوي، وبيشتغلوا للي جايبينه، وما بيحكموا بالعدل، بيحكموا حسب اللي جيبهم شو بده. ودليل، لما كانت بقوى الأمن من فترة قبل ما فليت، يعني وقتها إجا قرار الطرد بسبب حجز المصارف لأموالهم، نزلت عم طالب بمصرياتي بالبنك، طلعت الموظفة بتكون زوجي رائد، وصار يشكلوني من محل لمحل لحديت ما قلت خلص ما عش بدي. يلا بقرار الطرد ذكرت لهم القصة والأسباب والأخبار كلها، حطوا يعني شو هالعدالة وشو هالمسخرة. قرار الطرد بسبب حجز المصارف لأمواله. أنت قوة أمن، مدين ما تروح شخص انسرق تروح تجيب له حقه، لا، منشيله من وظيفته. عرفت كيف؟ وبيطلع حكم يعني عصفوري، شو بده يحكي له؟
0: طيب رغم دي متهي بال430، انت بعت لي قرار المجلس التأديبي، بس بعت لي السبب المعلل أو المعلل لصرفك من الخدمة على 70-220-888 لحتى نتابع الموضوع للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد بعد البريك، والمزيد من المؤسسات، من صيدليات، من مطاعم، من مؤسسات ناشرة صنوبر بيروت، ناشرة عردن، دولتنا اللبنانية، وزارة المالية، المديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين المكلفين، ناشرين أسامي صيدليات وجمعيات وشركة للمياه. في صيدلية مرتين أو ثلاثة حاطينهم، في مطعم مشهور، مؤسسة لتأجير السيارات، مستشفى بعكار، حاطين أساميهم. اليوم السيستام مسيو بدو منهم تفاقة. آخ يا دولة الفساد المستمرة، لأنه جماعة إيران وعملاء إيران عم بيدمروا وطننا لبنان، ومش وقت هلأ مكافحة الفساد. مبلا رح يضل وقت مكافحة الفساد، ورح نضل نسمي الفساد والفاسدين بوطننا لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم, في عيون بتدير بال علينا, ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
7: خليني ساعدك يا طنط.
8: تسلمي لي يا حبيبتي.
6: في عيون بتودع بيوتها, تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
7: انتبه على حالك.
9: الله مع الوطن.
6: هن بالفعل أبطال, عندهم هم واحد.
9: شبه منيح, ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
6: عيونهم ما بتعرف الخوف, تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا, اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية, الجرأة, الخدمة, كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي, ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
10: نحن دايما حدكم
7: وبعيوننا نخدمكم.
11: افتح ارباح, شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي, طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة, مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
12: صوتك عالي جبل لبنان. مستمرين سوا بفترتنا لليوم الثلاثة. بدي وجه تحية من كل قلبي لزميلي لإلي عزيزي, واشتغلت معه حوالي السنة تقريبا ببرنامج الصباحي على راديو دلتا. مستمعة ومحبة وصديقة وناجحة, الله يعطيها ألف عافية, زميلتنا ميراي عيد راديو دلتا اللي تسمعنا دايما هي ومتوجهة على عملها. الله يعطيك العافية ميراي, ونهارك سعيد, وتحية لألك ولمستمعينك ولمخرجنا العظيم, يسعد صباحه نعيم, وكل الزملاء براديو دلتا بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة صوتية.
13: صباح الخير أستاذ جوني, الله يعطيك العافية. ودي اسمع على أستاذ جوني. تخيل لبنان هلا بلا حزب الله, شو كان صار لبنان؟ مش تبس الشرق هالخليجية وهالإماراتية عم بيتوافدوا على لبنان, وكل العالم بتشتغل وطلت بتفول, بس حظ عاطل هالبلد. شو بعرفني ليش؟ نارك سعيد.
12: صحيح, حدا كتب لنا, حدا كاتب لهالوطن كتيبة. الله يضل معذب من 1975 وما قبل شوي ولحديت هلا. صوتك عالي جبل لبنان. ونصعرض يوميا ما تكتبه السيدة الهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الالكتروني لليوم الثلاثة 9 حزيران 2026 بعنوان تبادل نار مضبوط. لم يكن مفاجئا ما حصل يوم الأحد في بيروت بعد سلسلة العمليات التي أطلقها الحزب ضد شمال إسرائيل، وواضح أن ذلك كان بضوء أخضر إيراني. لكن ما هو مستغرب فهو جدية التهديدات الإيرانية التي نفذت على الأرض إسنادا للضاحية الجنوبية، وبغض النظر عن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في شن ضربات ضد إيران إثر الصواريخ التي استهدفت ليلا إسرائيل ومصدرها إيران، إلا أنه صار أكيدا أنه يمكن للحزب أن يتباهى بعد اليوم أنه لم يعد وحيدا كما عنونت أمس إحدى الصحف. وللأسف ما كنا نخشاه من وحدة الساحات صار حقيقة، وصار حكما لبنان ورقة على طاولة التفاوض الأمريكي الإسرائيلي الإيراني شئنا أم أبينا. وأي اتفاق لا يعبر بطهران فهو سيسقط بغض النظر عن حردنا أو غضبنا أو يأسنا من لعبة المحاور. وحرصا على سيادة الوطن والتي تحدث عنها بيان واشنطن، والذي هو أيضا تحدث عن التفاوض المحصول خارج طهران، ولكن للأسف أيضا ما هددت به إيران وبمعادلة ضاحية تل أبيب نجح، ودخلنا من جديد في تبادل الرسائل في الجو بين إسرائيل وإيران، ولا نعرف حجم وسقف الردود الإسرائيلية ضد لبنان والضاحية الجنوبية تحديدا. تضيف إلهام سعيد فريحة: نحن أمام تبادل وتقاذف كرات نار بين إسرائيل وإيران مضبوطة تبعا للإيقاع الأمريكي، بحيث لا تؤثر سلبا على مسار التفاوض القائم، ولكنها تضغط بشكل يوائم الطرفين الأمريكي الإيراني بانتظار أن يكسر أحد من الفريقين قواعد اللعبة ميدانيا أو عسكريا أو حتى دبلوماسيا. أما نحن فنتلقى الرسائل كما كنا منذ سنوات وكما سنبقى لسنوات. تنهي إلهام سعيد فريحة: وللأسف زاد من خوفنا ما قاله رئيس أمريكا حول إمكانية تلزيم سوريا الشرع ملفات حزب الله اللبناني، فما الذي دفعه إلى هذا القول؟ وما هي إمكانياته وأفاقه؟ وأكثر، ماذا يمكن أن تكون انعكاساته على الساحة اللبنانية الداخلية؟ أو ليس هذا هو الخطر الحقيقي الذي كنا نخشى منه، وهو الفتنة أو الحرب الأهلية؟ تبادل نار مضبوط بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان فخار يكسر بعضه، الحلقة الثانية: حين يتلفظ شخص ما بعبارة فخار يكسر بعضه بيكون بيقصد أنه بيختلفوا اثنين مع بعضهم، لكن حين ندرك أن الفخار هو من الفنون الجميلة لا نعود نستخدم كلمة فخار من باب الاستهزاء. فكم من المتاحف فيها زوايا خاصة بالفخار، وكم من فخاريات في المتاحف. ألم يستخدم أجدادنا الفينيقيون الفخاريات كأواني المطبخ؟ معلومة مهمة: في الماضي وقبل أن تغزو البرادات المنازل كان إبريق الفخار سيد المائدة، لأن المياه داخله تبرد تلقائيا. آنذاك لم يكن يقال فخار يكسر بعضه. فخار يكسر بعضه، الحلقة الثانية صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صوتك عالي جبل لبنان. ليوم الثلاثة 9 حزيران 2026. أخ مدام إلهام سعيد فريحة، أخ أخ من صرخة هالبي، بيو للرائد بالجيش الرائد الشهيد إلي الخوري، بيّن أولى الخوري وصرخته اللي وصلت للسماء وللسماء: الله لا يوفقكن يا عملاء إيران بلبنان اللي استدرجتوا الشر على هالوطن. آخ يا بي، آخ هالبي المحزون اللي أصر كمان مع الشباب يحمل تابوت ابنه الرائد البطل بالجيش اللبناني إيلين أولى الخوري. أصر بيه بده يحمل التابوت مع اللي حمله التابوت. آخ يا وطني آخ، والله لا يوفقك كل عميل لخارج لبنان يلي استدرجته الشر لهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، وبيضل عنا مساحات لنفتخر بولادنا. والله يطول بعمار ولادكن ويخليكن إياهن إن كانوا بلبنان أو خارج لبنان. فنان لبناني المطرب محمد العبد عنده عيلة حلوة وكبروا الأولاد يا محمد وكبرنا. ألف مبروك يا فرحة عمري، كتب محمد العبد على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مجموعة صور لبنوت حلوة كبرت البنوت وتخرجت من الجامعة، جامعة هايكازيان. سيلين محمد العبد مبروك يا حلوة، تخرجتي بشهادة بعلم النفس من جامعة هايكازيان. الله يوفقك أنت ورفائك بهالدورة والخريجين من جامعة هايكازيان، نفتخر فيكن. أكيد بيك المحب وصاحب الصوت الحلو المطرب محمد العبد، والدتك ندى وإخوتك وائل العبد، طارق العبد ومحمد العبد جونيور، وإذاعة جبل لبنان وكل المحبين، منقول لك مبروك سلين محمد العبد، خريجي بشهادة علم النفس من جامعة هايكازيان. الله يوفقكم ويحميلكم أولادكم جميعا ويخليكم بصحتكم أنتوا كل محبينكم. هيدي كمان خريجي بهالجامعة العريقة جامعة هايكازيان، وإن شاء الله يا محمد ما نخسرها للغربة. شو بدنا نقول؟ الله يخلي لك إياهن يا محمد ويخلي عيال كل السامعين. وإذا عندكم خريجين بعتولنا على 03-444-037 تنفتخر بولادكم ونقلكم الله يخلي لكم إياهن والله يخلي كل ولاد السامعين. خلينا نسمع محمد العبد مطرب الزمن الجميل. يسعد صباحك يا محمد ويخلي لك سيلين وإخوته. محمد العبد أولا بحبك. وثانيا وثالثا بحبك وبحبك محمد العبد. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. بحبك أولا وثانيا وثالثا ورابعا محمد العبد.

محمد العبد، اولا بحبك، وثانيا ومنحبكم ومبلغكم محبتنا ومحبتنا لهالوطن، وطننا لبنان. صوتك عالي، جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف. ومجددا رجع فرع زحلي للأسبوع الثاني على التوالي، وبيستقبلكن 24 ساعة على 24 سبعة أيام بالأسبوع. صار عنا فرعين من وودن بيكري لبنان بيفتحوا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، ولا تطفأ فيهم الأنوار، وبخدمة المجتمع اللبناني. الفرع الأول الزلقة باتجاه جونية، زلقة الأوتوستراد، المسلك الشرقي. الفرع الرئيسي ببيروت بيفتح 24 سبعة أيام بالأسبوع. وهلأ ويلكم باك لودن بيكري زحلي، 24 ساعة على 24 سبعة أيام بالأسبوع، وما بتكمل إلا بزحلي. تحية لودن بيكري لبنان، كل الفروع بكل المناطق اللبنانية بيستقبلوكن. فرع زوق مصبح يسوع الملك، مفرق دير يسوع الملك على الأوتوستراد زوق مصبح، عندهم بلاي جراوند لاحتفالياتكن مع أولادكن. أهلا وسهلا فيكن. فيكن تتصلوا على 1635 بيحولوكن على كل فروع وودن بيكري، وبتوصوا بيوصلوا لكم الطلبيات ديليفري 1635. ومثل ما قلنا فيكن تمرقوا وتوصوا على احتفاليتكن بفرع وودن بيكري زوق مصباح، أولادكن مع رفقاتهم بيستمتعوا بأوقات حلوة كتير انتو وياهن بالصالة العلوية المخصصة لاحتفاليات أولادكن. بدكن توصوا 1635 أو الحضور شخصيا. وهلا وسهلا فيكن بكل فروع وودن بيكري لبنان المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لوف. صوتك عالي، جبل لبنان. نازحين عم يقطعوا الشجر داخل مدرسة البداوي الرسمية. شوفوا الوقاحة وين وصلت. دبيحة بمزرعة الشوف بالمدرسة الرسمية، دبحوها وسلخوها مع دماتها لدبيحة، لأنه في حجة من النازحين اللي قاويتهم مدرسة مزرعة الشوف الرسمية، دبحوا الدبيحة بقلب المدرسة بدماتها وبمصارينا وبأحشائها، ودبحوها بقلب المدرسة. يعني لو دبحينا على الرصيف. امبارح ابنها لمديرة المدرسة، مديرة مزرعة شوف الرسمية، الله يعطيها العافية، قلت له يا حبيب القلب انه عم تعترض انت على الخبر. طيب ما انه لو دبحينا للدبيحة على الرصيف الخارجي للمدرسة، على باب المدرسة الخارجي، ما لي علاقة معهم. هيك بنحطها يمكن ومنقول لانه شوفوا شو عم يعملوا، عم يحتفلوا بحجي رغم التهجير. اوكي، بس انه بقلب المدرسة، مدرسة مزرعة شوف الرسمية، وإذا كانت الوالدة والدتك مديرة المدرسة مكرهة على هالشي هيدا اللي صار، قلي لحتى أعمل حملة طويلة عريضة ساعتها، أنه هيدولي حاكمين بأمر الله، جماعة المستكبرين من المهجرين. يعني أكيد في ناس أوادم وناس زعران، ناس جايين بأسلحتهم على أماكن الإيواء، وناس جايين أوادم على أماكن الإيواء، حتى ما حدا يخلط يعني بين الأمور. ولكن دبيحة ودمات دبيحة ووسخات دبيحة ومصارينا بقلب ملعب المدرسة، يعني مش مأنوسة يا حبيب القلب. سكت سكت، يلا فيكن تشوفوا الدبيحة بقلب مدرسة مزرعة الشوف الرسمية على صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، أو على صفحة جوني إل صديق. وآخ يا وطن لبنان، يلا بعد البريك راجعين، خليكم معنا يا لبنانية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. المستمع اللي رقمه بينتهي بال 430، كل هالاشياء سبب الطرد وعدم الالتحاق بمفرزة الضاحية الجنوبية، بليز بعت لي اياهم الوصية تنساعدك بالموضوع ونسأل قيادة قوى الأمن الداخلي عن القضية لأنك طلب بحقك حقك مثل ما عم تقول. تكرم عينك. 70 220 888. قولوا الله ونحن بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية بخدمة المجتمع اللبناني. إذا عندكم شركات بوطننا لبنان وبدكم تدربوا موظفينكم تدريبات متخصصة بمختلف الاختصاصات ودورات تقوية ودورات تنشئة وغيرها من الدورات المتخصصة، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بتصرفكم. رح أعطيكم رقم تليفون وتسمعوا هلأ هالبروموسيون لمدته دقيقة لحتى نسمع الموظفين كيف ممكن يعملوا ترينينج ويستفيدوا من خبرات اللي بتدرب من خلالها ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن.
1: أكتر الترينينجز اللي أنا استفدت منها
2: بيوم واحد بس، موظفين الشركات صار يعرفوا يستخدموا الاي اي بطريقة صح، بتوفر لهم وقت، بتعطيهم حلول أذكى أسرع وأكتر إنتاجية.
3: إحنا قبل ما كنا نستعمل الاي اي على الإكسل ولا الباوربوينت، هلأ بالترينينج اللي عم نعمله صرنا عم ندخل الاي اي مع الإكسل والباوربوينت، عم بيساعدنا بشغلنا كي بي اي ديستريبيوشن، كل شيء عم بيكون بيرفكت.
1: منفكر حالنا منعرف اي اي، بس نجي على هالترينينج متفاجئ إنه لا نحن منعرف 10%. هلأ صرنا نعرف كل تول بشو بدنا نستعملها لحتى نطلع بأحلى أوتكم بالآخر.
4: بدل ما شيك 1000 آيتم كل واحد لحال، صرت أنا بفورميلا واحدة أقدر شيك كل 1000 آيتم
5: بالوقت اللي بكون أدي عندي غلط عم فتش عليه. الاي اي بيكون عم بيزبط لي كيها بصح لي كيها بهذا الوقت.
0: إذن إذا مهتمين لحتى تدربوا فرق عملكم وموظفينكم كل الشركات اللبنانية، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بتوضع نفسها بتصرفكم. راح أعطيكم رقم التليفون 78-976-963. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن 78-976-963. وتدريب على الذكاء الاصطناعي وتفاصيل مهمة جدا بيعرفوها موظفينكم. مدام مارلان سيدي ظاهر وفريق عملك بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
6: بونجور بونجور، يعطيك العافية. ما فينا بس نصوب بمحل واحد هيدا الفساد يلي من 50 سنة لهلأ كل اللي تعاقبوا على مناصب هيدي الدولة هني نهشوها وسلموا رقبتهم للخارج وعملوا عناتر بالداخل. ولبنان بعتقد هو من سياسيينه لشعبه علموا الدول العربية والغرب الفساد. لما كانت تيجي تستثمر أعظمية الدول كان يحطوا الحق على الأمن. إيه ما نحن في ضربة أمنية، ما نحن في حزب هون عم بيورط بلد. لا، أنتوا عم تورطوا بحجة هيدا الشيء وعم تكبوا عليه. مش بس هو عم بيأثر على هيدا الزعزعات الأمنية بالبلد، أنتوا سببها. أنتوا تزلمكم للخارج، أنتوا يلي وطيتوا رقبتكم وعملتوا عناتر هون، أنتوا علمتوا الفساد للعالم. ما بقى توثق فيكم ولا دولة. ما تتحججوا أمنياً بالحزب أو بغيره، بس أنتوا كمان ما بقى ينوثق فيكم. بعتتلكم أموال الدول كلها وسرقتوها ونهشتوها، فمنكن بعد بحاجة تروحوا تمدوا إيديكم. ففقدت الثقة فيكم يا سياسيين لبنان بصراحة. وبوجه لك أكيد تحية ويسعد صباحك، وعلى أمل ما تبقى من لبنان والجيش اللبناني أنه كن عنا هيدي شوي هالروح المستقبلية الحلوة يلي بتخلينا واقفين على عشرين. ويعطيك
0: هلا عافيك يا رب. لين قطعت رسالتك هيك. يسعد صباحك جميل وصباح كل المستمعين ورأيكم الحر وصوتكم العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والحماس World Cup. أجواء حلوة كتير، رح تكون حماسية جدا، بفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جونية ب 11 و12 و13 حزيران، يعني خميس وجمعة وسبت بفهد سوبر فاليو الزلقة، خميس وجمعة وسبت من الساعة 4 بعد الظهر للسبعة المساء. فوتبول فن فن فن الكرة، جوائز وعروضات رائعة جدا، amazing offers. Don't miss this excitement. World Cup vibes are coming at Fahd Super Value الزلقة، خميس وجمعة وسبت 11 و12 و13 حزيران من الأربعة للسبعة المساء، إضافة للعروضات الموجودة حماس والفوتبول. لما بتكونوا مرئين هلا أنتوا رايحين وأنتوا جايين من بيروت، لما توصلوا على نهر الموت جسر المشات بتطلعوا على فرع فهد سوبر فاليو الزلقة، بتشوفوا يافطة كتير كبيرة على الواجهة الأمامية الضخمة، فيفا World Cup 2026 Together for the World. أهلا وسهلا فيكن، مش بس خميس جمعة وسبت، كل يوم مع التوفير بفهد جوني الساحة وبفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. أكيد كل الحماس بالفيفا والورد كاب. أهلا وسهلا فيكن وبكل فروع فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة وبكل لبنان، فيكن تطلبوا ماركة تون أبيض فاخر بونيتا. بونيتا على حر أو عادي عند فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة وبكل السوبر ماركت والمتاجر والميني ماركت بوطننا لبنان. بونيتا طون أبيض فاخر. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7.
7: إن شاء الله يا رب يا رب. جاي عيد مريم طانوس يا مستر جوني، الله يحرق لهم قلبهم عولادهم مثل ما عم يحرقوا قلب الأمات والبيات. إن شاء الله ما بيشوفوا نهار مثل الخلق، إن شاء الله بيحترق قلبهم كلهم.
0: أمين أمين يا مارينا، أمين. الله لا يوفقهم ولا يرزقهم عملاء إيران بلبنان بجاه صرخة هالبي والد الرائد الشهيد بالجيش اللبناني إلي خوري. وآخ يا بيي آخ. صرخة وجع تختصر وطن. الله لا يوفقكن يا مستدرجي الشر على وطننا لبنان، الله لا يوفقكن انتو والشر اللي استدرجتوه. يا عيب الشوم عليكن يا مجرمي الوطن، من نعيم قاسم باشا الجزار واللي اجوا قبله واللي رح يجوا بعده، ان شاء الله الدود بياكلكن انتو على قيد الحياة، ما تموتوا هيك وترتاحوا بسرعة. الله يعذبكن قبل ما ياخد أرواحكن النجسة يا عملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الروح الرياضية بوطننا لبنان جمعية بيروت ماراثون، ومثل ما قلنا في عنا مشاركة بسباق رائع جدا من خلاله تقدر تستوعب جمعية بيروت ماراثون تنظيميا 2000 شاب وصبية. لأولادكم من عمر 12 سنة وما فوق تسجلوا هلأ قبل فوات الأوان ويصير عددنا 2000، ما نعود نقدر نستقبل حدا بالروح الرياضية، ساعتها بتكون تأجلوا لإيفنت تاني. يلا beirutmarathon.org. خلينا نسمع سوا ريبورتاج دقيقة وربع دقيقة ونص جمعية بيروت ماراثون، الشمس طالعة، الناس أشعة، ورغم أنه في ناس بتحاول تركب موجة الترند أو موجة الاستعطاء والاستنفاد لكل الأمور الرخيصة مالياً واجتماعياً، بيروت ماراثون كبار وبيضلوا كبار. مدام مايل خليل، يسعد صباحك.
8: Did you know that the Beirut Marathon Association is a platform for hope, for causes that need a voice, and for communities that need support? For 23 years, the Beirut Marathon Association has opened its start line to organizations working tirelessly to change lives. We have worked with over 1,223 NGOs advocating for health, education, inclusion, children, refugees, cancer, people with disabilities, environmental protection, and communities in need. Funds that supported treatments, built programs, provided education, helped families rebuild and change countless lives. Each one using the power of running to turn awareness into action. And every registration turned into a contribution. For more than two decades, the Beirut Marathon has served as a fundraising platform for NGOs across Lebanon. Through registration contributions, runner-led campaigns, and partner support, more than $2 million has been mobilized for causes that needed it most. For more than two decades, the Beirut Marathon has served as a fundraising platform for NGOs across Lebanon. Our races are never about crossing a finish line. They are about lifting others along the way. 23 years of impact, one platform, thousands of lives changed.
0: Beirut Marathon. جمعية Beirut Marathon, سيدة مير خليل المؤسسة وفريق عملها وآلاف آلاف الشباب والصبايا من مختلف الأعمار بوطننا لبنان اللي شاركوا من 23 سنة، وأنا دايما من بين المشاركين. بأول وتاني سنة من بيروت ماراثون شاركت بالماراثون الكامل بال42 42 كيلومتر، وهلأ دايما عم نكون حولها لمدام مايل خليل الله يعطيها ألف عافية. بيروت ماراثون، الشمس طالعة والناس أشعة، ومسيرة بيروت ماراثون وقافلة بيروت ماراثون الحضارية والروح الرياضية مستمرة ولو كره الكارهون. الكارهون والكارهين بيموتوا بغيظهم فقط لا غير، والمتسلقون والمتسلقات موتوا بغيظكم. وبيروت ماراثون جمعية رسمية لبنانية دولية معترف فيها دوليا، وبيجوا بيشاركونا من خارج لبنان العديد من الأبطال، ومستمرين وماشيين بمسيرتنا بيروت ماراثون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نازحين عم يقطعوا الشجر داخل مدرسة البداوي، وصلنا الفيديو، يعني شيء مؤسف، يعني عم يعتدوا حتى على الطبيعة داخل شو بدكم بالشجر؟ شو أنتم مكلفين بالتشحيل يعني أو أنه بالتخريب؟ هيك يعني الله خلق البعض منكم يعني نازحين؟ مع تحياتنا للنازحين الأوادم، حتى ما دايما يضلوا يفسروا أنه جوني الصديق وإذا جبل لبنان ضد الشيعة وضد، لا يا حبيباتي، في شيعة على الرأس والعين، من الوزيرة تمارا الزين لآخر نازح شيعي، هيدول أشخاص على الرأس والعين. في أشخاص رائعين جدا، نحن عم نحكي عن المخالفين للقانون واللي حاملين معهم أسلحة داخل مراكز الإيواء، واللي سلخوا خروف ودبحوه بمصارينه بقلب ملعب جويه الدم وجويه المصارين والكاكا تبع الخروف بقلب ملعب المدرسة بمزرعة الشوف المدرسة الرسمية، هيدول نحن ضدهم. مخالفات للقانون، نحن منا ضد الإنسان الآدمي اللي جاي الدمعة بعينه خربوا له بيته جماعة عملاء إيران، مش بس بيته يعني، مش بس بيت الشيعي اخترب، المسيحي والمسلم والموحد الدرزي كلنا اختربت بيوتنا قبلكم ومعكم خربتوا لنا بيوتنا. يلا أخ،
9: هيدي مدرسة الصبيان الرسمية، ليكن نازحين كيف عم يقصوا الشجر منا، هيدي رابع شجرة بقصوها، مين مسؤول؟ هيدي مدرسة الصبيان.
0: طب شو هيدا يا
9: الرسمية بالبداوي، ليكن كيف عم يقصوا الشجر؟
0: شو هيدا قصين شجرة وهدين عم بيعروها للشجرة من أغصانة وحطوهن بالملعب؟ ما بعرف شو هالقرف هيدا. شو هالقرف داخل مدرسة البداوة الرسمية؟ مين المسؤول؟ الله أكبر والله أعلم. صوتك عالي جبل لبنان. بدي وجه لكم نداء إنساني مستمعينا، وبرضى الله عليكم في مريض اسمه إليسا لهب، أنا بعرفه شخصيا، كان عنده وكالة لتحويل الأموال وتلقي الأموال بزوق مصبح، وتعرفت عليه، عنده حاجة خاصة إليسا لهب، وبحاجة ماسة لدم من فئة O بوزيتيف بمستشفى قلب يسوع مفرق أبو عبدة الحزمية. إذا بتعمل معروف المريض إليسا لهب O بوزيتيف مستشفى قلب يسوع الحزمية أبو عبدة، سلامتك يا إلي. بدي أشكر مبارح كمان لما وردنا النداء، وردني مبارح بعد الظهر، فكمان زعناه بإذاعة جبل لبنان بعد الظهر، وكمان زعوه إذاعة لبنان الحر مشكورين، وإذاعة صوت لبنان الأشرفية مشكورين. يكبر وجبكم يا شباب يا زملائنا، واليوم عبر إذاعة جبل لبنان. إذن إليسا لهب O بوزيتيف مستشفى قلب يسوع الحازمية بعبدة، شكرا والرب يبارككم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية الشياح ورئيس البلدية إدمون غريوس وفرق الأشغال ببلدية الشياح. حملة رش مبيدات بالمصارف الصحية والمجاري بمنطقة الشياح لمكافحة الحشرات الزاحفة. الشباب حاطين كمامات الله يعطيهم العافية، والعمال شخص عم بيرش وشخصين عم بيفتحوا له الريجاريت لحتى يرشوا بداخلها. باسم أهلنا بالشياح عين الرماني يعطيكم ألف عافية بلدية الشياح، إدمون غريوس وأعضاء المجلس البلدي، الله يكبر وجبكم بخدمة الشياح وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج لإذاعة جبل لبنان 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
0: صوتك عالي جبل لبنان وعم بسمع أنا وياكم هلأ. عم حضر ريبورتاج رح ألفت لكم نظركم لألو على الـ LBCI بتشوفوه على صفحة بلدية مدينة مغدوشة. قصة سيدة المنطرة وعم نتابع كمان بلدية مغدوشة والنداءات اللي أرسلت واللي سمعناها مبارح من مغدوشة باسم الكهنة باسم البلدية وباسم كل المحبين. بلدية مغدوشة الله يحميكن. بلدية مغدوشة سيدة المنطرة تحميكن تحمي أهلنا بمغدوشة وأهلنا بلبنان. خلينا نسمع سوا جزء من ريبورتاج.
6: بجنوب لبنان في مغارة كانت مريم العذراء تنطر فيها يسوع. هالمكان اسمه سيدة المنطرة مغدوشة.
7: مريم قاعدة على صخرة بتلهف كانت ناطب هذيك التاريخ ابنها. الأناجيل بتقول إنه يسوع إجا على صيدا وعلى صور مع التلاميذ ومريم كانت دائما كأم ترافق يسوع والتلاميذ مع بعض النسوة. من هذيك الوقت بلشوا المسيحيين ولد مغدوشة هالفئة الصغيرة اللي كانت هون يجوا هون مشاة مشي على الأقدام طبعا لحين ما شافوا هالمغارة اكتشفوها من حوالي 300 سنة. كان راعي عم يرعى يومتها غنماته بهالمكان هيدا نعشي توقع من قلب حفرة. اضطر الراعي فإذا إنه يخلص خروفه بلاقي يومتها هالمذبح وبلاقي يومتها هالأيقونة. بلش يدعي هالناس بهالمنطقة هون بمغدوشة وإشت العالم لحتى يشوفوا هالمكان هيدا. فبلاقوا هالمغارة هيدي وبلاقوا في علامات فيها هالمذبح محفور بالعمق وكان عليه يومتها أيقونة للعذراء مريم مع الطفل يسوع. لما عملوا دراسة للأيقونة تبين أنه بتعود إلى الأزمنة الغابرة القديمة جدا. هذا الشيء ثبت لنا على أنه فعلا هو هالمحل اللي كانت مريم تنطر فيه ابن يسوع مع بعض النسوة. بلشت العالم خبر بعض البعض. فلما كتلت العالم كتير تعمر هالبرج أوائل الخمسينات طلع تمثال شخص العذراء ب 16 أيار 1963 ارتفاعه حوالي 38-39 متر. التمثال لحاله ارتفاعه 8 أمتار ونص تقريبا مصنوعين من البرونز. طلعوا هالتمثال بعد جهد جهيد وببركة مريم نفسها قدر التمثال أنه يوصل لفوق.
0: إذن هالربورتاج بدعيكم أنه تزوروا صفحة بلدية مغدوشة مغدوشة مونيسيباليتي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. تحية لزميلتنا بالـ LBCI يارا درغام والمصورين اللي كانوا معها. ربورتاج مهم جدا عن المغارة اللي كانت مريم يلدات يشوع تنطر ابنها يشوع مشيحو على هالتلي هيدي اللي بلدة مغدوشة بتحتضن فيها سيدة المنطرة بمغدوشة. تحية لشمندريت سمير نهرة المشرف على مزار سيدة مغدوشة. سيدة مغدوشة تحميكن يا أهلنا وبنعرف تماما أنه رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي وأهلنا بمغدوشة مفتحين عينهم كتير منيح لحتى يحفظوا أمن مغدوشة. ولكن كمان بيلزم من جيشنا اللبناني وقيادة جيشنا اللبناني أنه تركز بقلب مغدوشة مركز دايم للجيش اللبناني البطل لحتى يضل عم يحمي مغدوشة مثل ما عم يحمي وطننا لبنان من كل الاعتداءات. صوتك عالي جبل لبنان. ومن سيدة مغدوشة لسيدة البشارة سيدة البشارة بجل الديب للروم الأرثوذكس، نشاط جديد عندهم كمان. مباركين يا شباب بكل لبنان. نستمع سويا لرسالة من الدكتور إبراهيم الياس، مسؤول فوج رعية سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بجل الديب. المتن.
8: صباح الخير جوني، صباح الخير لكل المستمعين، صوتك عالي جبل لبنان، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبأمان أهم شيء، واتمنى لكم أسبوع مبارك مع بداية صوم الرسل. جوني يا جوني، أدعيكم بصفة فرقة حملات الطيب برعاية سيد البشارة في الديب للمشاركة بالبازار الصيفي اللي بنعمله كل سنة، بلش جمعة الماضية وباقي لآخر هالجمعة ل 12 حزيران، وعم يفتتحوا نسوان من الساعة 2 للساعة 7 بعد الظهر بكنيسة سيد البشارة للروم أرثوذكس بجل الديب. البازار هو قائم بقلب الصالون تحتنا بالكنيسة، بتلاقوا بالبازار كل تشكيلة واسعة من التياب والأحذية والألعاب والكتب، وفي كتير مستلزمات، في قصص جديدة وفي قصص مستعملة.

أكيد نشوفكم بخير. دكتور إبراهيم الياس مسؤول فوج رعية سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بجلدي بإذن من 5 حزيران ل 12 حزيران بلشوا ومستمرين من التنتين بعد الظهر لسبعة المساء بكنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بجل الديب، والبازار بيعود ريعه لدعم الكنيسة. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمتكن لتأجير وبيع السيارات، حلال رنتكار. حلال رنتكار سيارات فاخرة جداً لمواكب العرس، سيارات للمواكبة والأمن والحماية، مثل ما قلنا إضافة لبيع سيارات جديدة مستوردة لخدمتكن بأسعار رائعة جداً. حلال رنتكار تأجيراً وبيعاً من المنصورية لكل لبنان، وأهلا وسهلا فيكن. حلال رنتكار إميل حلال وفريق عمله بتصرفكن 24 ساعة على 24. 71-166-711. حلال رنتكار أيضا من خارج لبنان 00961-3-166-711 بتصرف الوطن وخدمة المواطنين والسياح بخدمة السياحة اللبنانية. حلال رنتكار، حلال جروب. صوتك عالي جبل لبنان. بدي صبح أنا وياكن على جورج عواد. يسعد صباحك يا جورج. وبدنا نحيي مستمع من المستمعين الدايمين لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي. إليا اللقاط. إليا اللقاط من بلدة رحبي بعكر. يا أهلا وسهلا بالرحباوي، وكمان بقصة الأخوين رحباني والعائلة الرحبانية الكريمة، لأنهم إجوا من بلدة رحبي بعكر على أنطلياس. لقبوهم، تعرفوا بالزمانات كان كيف أنا مثلا الصديق جدي لقبوه بالصديق، غيره من الألقاب، الحداد والنجار والصديق والرحباني، لأنه من بلدة رحبة بعكر. فتحية لأهلنا ببلدة رحبة العكارية، ومنهم إليا اللقاط ابن بلدة رحبة. تحية لابنه أنتوني اللقاط بفرنسا آخر سنة هندسة، وخيه عبود اللقاط عم يشتغل بنيجيريا. الله يحميهم مغتربينا ويحمي وطننا لبنان ويحمي أهلنا ببلدة رحبي العكارية. يسعد صباحك جورج عواد ابن بلدة خزاز بجنوب لبنان الصامدة والصابرة والمتعايشة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن دولتنا اللبنانية الفاشلة بعدها، والسيستام مسيو اللي بعده بيشهر بالناس وبيحط لهم أساميهم للأسف بالصحف اللبنانية. في ناس بيكونوا دافعين، بس إنه السيستام الموروث من فساد وزارة المال، إحدى الوزارات الفاسدة واللي مفخوتة القعر كانت، يعني اللي في الداخل مفقود والخارج مولود من خزاين وزارة المال. وما أدراكم وزارة المال من سنة 1990، وللأسف بعده السيستام معطل. يعني هلأ نحن والرئيس العماد جوزيف عملت هيين كيف بدنا نخلي رأس الوطن، ما يقطعوا لنا رأس الوطن عملاء إيران الرخاص، بس بعده السيستام فاسد وما قدرنا نصلحه للأسف بسبب الحروب المدمرة اللي بلشت من وقت ما بلش عهده الرئيس جوزيف عون. فبعدها وزارة المال الفاسدة والسيستام البلا أخلاق اللي بيشهر بالناس عم ينشروا أسامي الناس والمؤسسات بالصحف اللبنانية. اليوم صيدلية مار شربل، هلأ مش حاطين وين عنوانها، أنا بعرف إنه في صيدلية مار شربل

أدونيس، عند غير صيدلية أدونيس لصديقنا الدكتور اللي حبيب قلبنا. صيدلية أدونيس بأول الطلعة حد كنيسة مار شربل، بس في صيدلية أدونيس موجودة غير صيدلية فيليب اللي اسم صيدليته صيدلية أدونيس مش صيدلية مار شربل. ليش؟ لأنه ناشرين اسمه مرتين أو ثلاثة بقلب النشرة ذاتها. ففيليب سماحة صاحب صيدلية أدونيس، تحية لألك، بتطالع شوي في صيدلية اسمها صيدلية مار شربل، ما بعرف إذا هي أو شي صيدلية تانية ناشرين اسمه بالسيستام مشهرين فيه مرتين إنه مش دافع تفقة. يا أكيد أنا بعرف تماماً إنه فيليب سماحة صاحب صيدلية أدونيس 200 متر على اليمين من بعد كنيسة مار شربل في عنده شخص ماسك دفاتر الحسابات عنده دقيق جدا، وكمان ماسك دفاتر حساباتي ابن بلدة غزير ورئيس جمعية مار منصور دوبول ببلدة غزير. وليد ازيك، يسعد صباحك. فصيدلية مار شربل ما بعرف إذا بأدونيس أو بغيرها من المناطق، يلا جمعية مالكي مساكن تلالك فردبيان، شركة مستشفى عكار رحال إخوان حاطين كمان مشهرين باسمه مرتين بالنشرة ذاتها، كازينو فوار أنطلياس بعده قائم ما بعرف إذا كان في شي تفليسة تاني صايرة، كازينو فوار أنطلياس ناشرين لكم اسمكم ب اتفقا بالصحف اللبنانية اليوم. كمان اليوم الصبح بلغت زملائنا بصحيفة اللواء اللي عم تصدر وعم تكافح ناشرين اسمهم للأسف بكمان النشرة الرسمية وزارة المال الفاشلة والقعر المفقود دار اللواء للصحافة والنشر شيم ميم لام، شركة مطاعم برج الحمام شيم ميم ميم على الأوتوستراد مش هيك برج الحمام بأنطلياس النقاش جنب الأوتوستراد، صيدلية مار شربل للمرة الثانية، اليوسف لتأجير السيارات يوسف محمد عميري، ومثل ما قلنا شركة مستشفى عكار رحال إخوان ناشرين اسمها مرتين. هيدي دولتنا، هيدي للأسف الفشل اللي بعده مستمر وموجود سيستمات. ومبارح لطشت عليهم صحيفة النهار لأصدقائنا بوزارة المال وقالوا مبارح بأسرار النهار إنه لما بيسافر وزير المال، عرفتوه؟ يعني عنا هو ممثل عن الثنائي الشيعي، وزير المال لما بيسافر برات لبنان بيتعطل السيستام وبتصير الشركات عم تدفع بينالتي لحتى يرجع من سفره الميمون وزير الثنائي الشيعي وزير المال اللبناني. فهيدي لطشتك إياها صحيفة النهار، انت ادمي وعلى راس والعين، وانا اشتغلت معك 3 سنين لما كنت رئيس مجلس ادارة ومدير عام الام بي ان تلفزيون اذاعة الام بي ان اللي انا اشتغلت فيهم. اكيد الوزير ياسين جابر من الاشخاص الاوادم، بس يا حضرة الادمي عمول معروف تواصل معنا وغيروا لنا هالسيستام التشهير بالناس الموروت، انت ورتينه من قبل وبعده موجود سيستام الفاشل تشهير بالمؤسسات والموتى، بطريارك ميت من 15-20 سنة ناشرين اسمه، راهب ميت الأب أندوخ مؤسس مدرسة أندوخ للصم والبكم بعتين وراه لحتى يستمعوا أقواله بالدولة اللبنانية، وغيرها من الموبقات اللي عم ترتكبها وزارة المال. يا حضرة الأستاذ ياسين جابر مع كل احترامي ومحبتي لألك، آدمي تفضل زبط لنا وزارة المال. وليش لطشوا عليك بصحيفة النهار إنه لما فليت وسافرت بتتعطل سيستمات والشركات مش مجبورة تحط بينالتي لأنك أنت مسافر ومعطل بغيابك السيستم مسيو، هيك بيقولوا سيستم مسيو هيك بدو. طيب يلا الله يدمر هالدولة العميقة الفاشلة
الموروثة من 1990 ويبعث لنا دولة جديدة، بس نخلص هلأ ونخلص راس وطننا لبنان من الدمار نحن والرئيس المغوار البطل جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
7: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. الزميلة الإعلامية يولا سليمان كتبت على صفحتها فجر اليوم: إصابات في بلدة عين إبل الجنوبية من جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله صباح أمس. وعلقت الزميلة يولا سليمان: توريط المسيحيين بوقاحة ما بعدها وقاحة، هيدي حرب تعديات فأرا لمقتل المرشد. ردوا على يلي قتلوا مش يلي صامد بأرضه وما هرب يا عملاء إيران دمرتوا البلد. الإمضاء الزميلة يولا سليمان. يولا يسعد صباحك وتحية لشجاعتك وشجاعة كل مواطن لبناني عم يدافع عن نفسه عم يدافع عن بلده، ونحن وياك إيد بإيد مع كل المستمعين لندافع على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كورال أويل شركة لبنانية بخدمة الوطن، مثل ما كورال أويل انترناشنال من 100 سنة وبعدها مستمرة، كورال أويل لبنان بخدمة وطننا لبنان. نكبر سوا بمسؤولية، منخدمكن بكل عناية وانتباه، ومنبني المستقبل سطر ورا سطر بمستقبل وطننا لبنان. عم نحضر حالنا للمئة سنة التانية. كورال أويل لبنان يسعد صباحكن القيمين على هالشركة العريقة، واللي عندن مشتل بكسروان ليضل لبنان أخضر. بكل الأحوال فيكم تتصلوا أفراد ومجموعات بإدارة كورال أويل لبنان لحتى تروحوا وتزوروا وتتعرفوا على هالمشتل للبنان الأخضر. كورال أويل بخدمة وطننا لبنان، سلسلة المحطات كورال أويل بكل المناطق اللبنانية بخدمتكن بكل محبة وبكل اندفاع. كورال أويل لبنان بخدمة لبنان. إذن فيكن تطلبوا أفراد ومجموعات لحتى تزوروا المشتل بكسروان لحتى يضل وطننا لبنان أخضر. المشتل التابع لكورال أويل لبنان 81-123-233. coraloil.com وبتتابعوا كل الأخبارون، وأكيد وجودكم بمحطات كورال أويل بكل المناطق اللبنانية بخليكم تكونوا زباين أوفياء، وإدارة كورال أويل بكل المحطات بكل المناطق اللبنانية بيكونوا أوفياء لألكم بالأزمات اللي إن شاء الله ما تتكرر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
8: بونجور جوني، يعطيك العافية. إن شاء الله بصير عنا مكننة للمعاملات إي جوفرمنت ونخلص من هاللبكة. يعني إذا الدولة بدها تشتغل بتوفر موظفين، بتوفر بنى تحتية، طبعاً بضل في قصص مركزية بتضل المتابعة والرقابة، بس بتخف عجقة هالموظفين وبتفوت الدولة مصاري بشكل مخيف قد ما بصير في معاملات أونلاين. بس يا ريت هذا بيسمع.
7: صح يا شمعون، يسعد لي صباحك. مستمعي جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أن ويكون ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. غارة استهدفت حداثة منذ قليل. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول نستمر في تبادل وجهات النظر مع أمريكا عبر باكستان. استئناف الرحلات في مطار الخميني في طهران. ترامب يقول أسعار النفط ستنخفض بعد حرب إيران، ويعلن سنعلن النصر الكامل خلال أسبوعين. إن شاء الله اسمعوا مني، الله يسمع منه لترامب ويعلن النصر الكامل خلال أسبوعين وما يضطر لهيروشيما أو ناكازاكي أو أكثر من اثنين، هيروشيما وناكازاكي. معلومات خطيرة جدا بلبنان فايلز. كشف معلومات عن هجوم على المطار. بحسب ما علم لبنان فايلز فإن مرجعا نيابيا شماليا يعاني من هجمة على التوظيف في مطار الرئيس الشهيد روني معوض، قائلا بمكتبي بس عندي 1000 طلب توظيف. هيدي الهجمة نقصتونا بالأول. لبنان فايلز يكشف معلومات عن هجوم على المطار، هجمة على التوظيف بمطار روني معوض الدولي بشمال لبنان بعكر. إن شاء الله كل الهجمات يكونوا هيك إيجابيات يعني، ويكون في ناس أكيد بدأت تستفيد بوطننا لبنان وتفيد بخبراتها مطار روني معوض الدولي. فضيحة جديدة ومدوية. بحسب لبنان فايلز تتردد معلومات أن وزيرا سابقا غادر إلى إحدى العواصم البعيدة رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر. كيف زمط هالأخو المحتالي؟ يا ماشي الحال، بعده وطننا لبنان في بطء ببعض الإدارات. أزمة جديدة في الضاحية الجنوبية. بحسب معلومات لبنان فايلز فإن حال من البلبلة في العديد من المدارس الواقعة في محيط الضاحية ومناطق التوتر، حيث يسعى بعضها إلى تأمين حضور الطلاب وسط عجز عن إقناع الأهالي بتسديد الأقساط المتراكمة أو المكسورة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية. تحرير سعر صرف الليرة. الله يستر ليرتنا اللبنانية من استمرار التدمير الاقتصادي والاعتداءات اللي عم يستجروها عملاء إيران. علم لبنان فايلز أن موضوع تحرير سعر صرف الليرة طرح على طاولة مجلس الوزراء قبل أسبوعين، غير أن أشد المعارضين للسير بهذا التوجه كان رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، علما أن تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية يعني زيادة طبع الليرة من قبل المصرف المركزي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف. يعني ارتفاع سعر صرف الدولار مش ارتفاع سعر صرف الليرة المعترة نتيجة الحرب المدمرة المستمرة اللي عم يستجروها بعض اللبنانيين من العملاء الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. الأب سمير الغاوي والسفير بورجيا زارا كفر شوبة واطلعا من رئيس البلدية على حاجات الأهالي. وفي هذا الإطار استقبل رئيس بلدية كفر شوبة قاسم القادري السفير البابوي باولو بورجيا، يرافقه رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي في زيارة إلى بلدة كفر شوبة، حضر خلالها قائد الكتيبة الهندية التابعة لقوات حفظ السلام الذي صدف وجوده في المنطقة في ذلك الوقت. رئيس بلدية كفر شوبة عرض الأوضاع العامة اللي عم تمرق فيها المنطقة وتناول أبرز الحاجات والتحديات اللي عم تواجه أهالينا بكفر شوبة بهالمرحلة العصيبة اللي عم يمرق فيها لبنان عموما ومنطقة العرقوب وكفر شوبة خصوصا. وقد أبدى الوفد، وفد كاريتاس والسفير البابوي، اهتماما بمتابعة أوضاع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم. وفي ختام الزيارة شكر رئيس بلدية كفر شوبة قاسم القادري السفير البابوي والأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان لزيارتهما، متمنيا أن يقدموا المساعدة الدائمة للأهالي ومثمنا ما قدماه من دعم ومساندة لأهلنا بكفر شوبة. واعتبر أن مثل هذه المبادرات تشكل رسالة تضامن وأمل لأبناء المنطقة وتساهم في تعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم. إذن هالخبر فيكن تشوفوا الصورة، السفير البابوي ورئيس رابطة كاريتاس لبنان عبر lebanonfiles.com، بورجيا وسمير الغاوي بونا سمير زارا كفر شوبة واطلعا من رئيس البلدية على حاجات الأهالي. الله يثبتكم بأرضكم يا أهلنا بالجنوب وبكل المناطق. عديد من العناوين إذن بlebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أخبار اقتصادية ومالية، استقرار أسعار الذهب، القرض الحسن ممر نحو اللائحة السوداء، لا أزمة بنزين في لبنان والأسعار قد تنخفض. سقوط هليكوبتر أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ الطاقم. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز. في لبنان فايلز أيضا ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان الدولة وحزب الله بين الواقع والمواقع، مقال ديفيد عيسى فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الصفحة الأولى، فيكن تطلعوا على التفاصيل. ديفيد عيسى الدولة وحزب الله بين الواقع والمواقع. صوتك عالي جبل لبنان، تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037، أشخاص قاعدين على جيب مكشوف، يعني فان مكشوف من وراء. صباحو خي جوني، هدي على المنارة، يلا على الكفيات بالمنارة، عطليها 70-220-888. صباح الخير أستاذ جوني كرمال برنامج أمان وزيرة الشؤون من شهر 12-2025، ما عم تبعت رسائل للناس المستفيدين. الله يساعدنا يا ياسر، بلد مهتري وعم يدمر فوق هريانه من سنة 1990، عم يدمر هلأ بقى. إن شاء الله يضل هلأ من الشؤون، يعني إذا كان في هلأ مثلا 200,000 أو 300,000 عم يستفيدوا من الشؤون، هلأ صار في 3,000,000 بدون يستفيدوا من الشؤون. شحدون اللقمة وشحدون الملح، حزب عملاء إيران، حزب الشيطان بلبنان للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى عكار ورسالة من الزميل الإعلامي موسى موسى من عكار عن افتتاح المطار وتصريحات وزير الأشغال ورئيس الحكومة. كلمة لك زميلنا بعكار موسى موسى، ومبروك يا أهلنا بعكار افتتاح المطار الدولي بعكار.
9: صباح الخير جواني لك ولكل مستمعين أذاعة جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبر كتير فرحنا نحن كلبناني بشكل عام وكعكري بشكل خاص، واللي هو انطلاق ورشة تحديث مطار رنام عوض، واللي نحن بنقله مطار الإلياعات بناء على وجوده بضاعة شمال الإلياعات بسهل عكار والمشاطئ للبحر طبعا. فشرفنا دولة رئيس الحكومة نواف إسلام على المطار برفقة زوجته الفاضلة وبرفقة عدد كبير من الوزراء والنواب والسلك الدبلوماسي والسفير الأمريكاني وكل تقريبا السفراء الموجودين بلبنان، فعاليات نيابية وسياسية وأهلية واجتماعية، وكان حفل كتير كتير كبير برعاية دولة الرئيس. فنعمل بقاعة من قاعات المطار، وإجا دولته نزل بالطيارة بالمطار واستقبلوه برش المي للبركة على الطيارة، يعني هذه كمان من العادات الحلوة. وصار حفل يعني ألقى فيه دولة الرئيس كلمي، والوزير رسماني وزير الأشغال فايز رسماني كمان ألقى كلمة، والشركة المتعهدة للمطار اللي هي زياد السيد زياد الملّر. وكانت يعني حم الوزير دولة الرئيس والوزير الرسماني تشكرات كبيرة جدا من أهالي المنطقة، واللي أنا بدي أقوله أنه المحرورين من والمأهورين من وجود مطار رنام عوض أنه بعد 90 يوم مفروض ينزل على الشغل فعليا، واللي نحن اليوم افتتحنا ورشة تأهيل المطار. بدي أقول إن إحنا كلبنانيين مفروض يكون عنا بكل محافظة مطار، يعني مش إنه والله وعكار محرومة من زمان كتير. فإذا صار فيها مطار فهو فرصة لكل اللبنانيين، مو بس بالسفر، بالشغل، بالوظائف، بالهدى، مثل ما عنا موظفين من عكار بمطار بيروت بيشتغلوا هيك. وبدي أقول كمان يعني إنه ما في ضرورة تنقهروا كتير، إنه دولة الرئيس نبيه بري عنده عقارات حد المطار خير الله، وكتير من السياسيين اللي هني ما ننعكرين ولا شماليين شارين عقارات سابقا محضرين على هذا انه المطار بده يفتح يوما ما. هلا انا بدي خلي اترك يعني الحكي لدولة الرئيس والكلمة باختصار اللي حكيها وللوزير رسماني، والف مبروك للبنان على المطار. بدي اقول انا مش بس للعكرين، انا هو مطار بخص كل اللبنانيين، ونتمنى ان يكون في كل محافظة مطار.
10: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار رنام عوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضاً استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضاً أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفياً في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن وال...
7: إذن استمعنا لرئيس الحكومة ومقطع من الكلمة التي ألقيت أثناء افتتاح مطار الشمال مطار الإلياعات. نستمع إلى الكلمة اللي كمان جزء من الكلمة اللي ألقاها وزير الأشغال الأستاذ فايز رسمني.
11: فلتنطلق الطائرات من هذا المدرج لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين، إسطنبول ودبي، مع دراسة إضافة خط إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفض الكلفة من بينها إيجت، بيجاسوس، إير أرابيا، بهدف توسيع شبكة.
7: إذن مقطعين مهمين ومعبرين، مبروك أهلنا بالشمال، مبروك لكل لبنان أكيد، وزير الأشغال فايز رسامني، وسبقته كلمة رئيس الحكومة نواف سلام. شكرا زميلنا من عكار موسى موسى. عكار بالقلب ولبنان بالقلب. إذاعة جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بدنا نترحم أنا وياكم على والد كاهن رعية باكفرة قضاء بشري. بدنا نعزي الخوري ميلاد مخلوف بوفاة بيو جوزيف ميلاد مخلوف. الله يرحمه ويسكنه فسيح جنته. أربعين يوم على وفاته، ونهار الأحد بأربعتاعش حزيران الساعة 11 قبل الظهر بكنيسة السيدة ببعكفرة قداس ومرافقة وتعازي. شكراً من عائلة الفقيد لكل الأشخاص اللي عزوهم بالوطن والمهجر، وكل من شارك بالصلاة لراحة نفس فقيدهم الغالي. الله يعطي الصحة والعافية للجميع. صلوا لأجله إكراماً للرب يسوع. يشوع مشيحه. نفسك بالسماء، بأربعينك جوزيف ميلاد مخلوف، والد خوري بعكفرة وكاهن رعية بعكفرة ميلاد مخلوف. طول عمرك بونا. نطار روحو دقابو ديلوخ يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. رئيس بلدية بعكفرة، رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري سيز إلي حنا مخلوف، أعضاء المجلس البلدي، كل أهلنا ببعكفرة، كل الأشخاص اللي بيروحوا يزوروا بعكفرة وبيقدسوا فيها وبيتعرفوا على الخوري ميلاد مخلوف وبيخدمهم بكل إيمان وبكل محبة وبكل اندفاع، مثل أهلنا ببعكفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف. بيشكروكم على المحبة وعلى التعزية. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيث عنيدة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 11 ثانية نسمع.
12: بونجورك بونجورك هي جوني، انت بتمون على الدمات يا حبيبي، وانا سمعت النداء يلا انا رايع قلبي يسوع وفي الدمي او بوزيتيف.
7: تسلم دياتك والرب يباركك. مستمعنا الكريم اللي رقمه بينتهي بالـ 979، اذا نداء للتبرع بالدم او بوزيتيف بمستشفى قلب يسوع مفرق بعبد الحازمية. شاب لبناني بحاجة لدمكن وبيساهل انه تتبرعوا له. الله يعطيه الصحة. المريض اللي تعرفت عليه شخصيا وعلى أخلاقيته وعلى خدمته للمجتمع واستماعه لإذاعة جبل لبنان، المريض إلي سلهب أو بوزيتيف مستشفى قلب يسوع الحازمية بعبدة. يطول عمركم جميعا، ربنا يعطيكم العمر والصحة المتبرعين بالدم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
13: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
14: خالد الهبر
15: فيني معك وديني عشر الحمراء بدني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
16: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
15: يا عشان الحمرة.
16: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
4: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة 9 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد وزمن القيامة وعقبال القيامة وطننا لبنان من هالكبوة وهالمحنة اللي عم يمرق فيها. ومثل كل ثلاثة بهالوقت منتصل مباشرة على الهواء بزميلنا بالـ LBCI رئيس نادي الصحافة الأستاذ بسام أبو زيد. يسعد صباحك.
1: صباح النور.
0: الله يعطيك العافية والصحة والقوة.
1: صباح خير لك وللمستمعين.
0: كنت بحالة سفر الأسبوع الماضي.
1: يا رب الجميع يكونوا بصحة زايدة.
0: الأسبوع الماضي كنت برات لبنان حتى ما قدرنا حكينا معك.
1: كنت بواشنطن يعني مشان المفاوضات.
0: يعني قريب من مراكز القرار. خلينا نشوف صحيح. أجواء زيارتك لواشنطن والمعلومات الخاصة اللي أكيد حصلت عليها لنبلغها لمستمعي جبل لبنان. شو الأجواء؟
1: يعني أكيد اللي عم بيصير بواشنطن هي مفاوضات جدية بين لبنان وإسرائيل وكل الأطراف اللي موجودة بواشنطن عندها النية أنه توصل بالفعل لاتفاق وأنه يكون هذا الاتفاق اتفاق نهائي ويكون هذا الاتفاق يأمن يعني سيادة لبنان على كامل أراضي ويأمن الأمن والاستقرار عند الحدود. وهذا اللي عم يشتغل عليه الوفد اللبناني بتوجيهات من رئيس الجمهورية جوزيف عون. وبالتالي الكل عنده نية أنه يساعد هذا البلد والكل يعني عنده إرادة أنه عن جد يصير في وقف لأطلاق النار. بس حتى تحقق وقف أطلاق النار الخطوات بدها تكون مطلوبة من الطرفين. يعني في خطوات مطلوبة من الجانب اللبناني وفي خطوات مطلوبة من الجانب الإسرائيلي. مطلوب من الجانب اللبناني هو مش مطلوب من الدولة. الدولة هي منا يعني طالعة بالحرب. لهي اللي عملت الحرب، لهي اللي شنت الحرب، لهي اللي عم تطلق صواريخ، لهي عم تطلق سيارات، ولا هي عم تعمل غارات، ولا هي يعني عم تجتاح أراضي. هي طرفين عم يتقاتلوا هن حزب الله وإسرائيل. بالتالي من جهة اللبنانية مطلوب أنه بعض الخطوات من حزب الله يقوم فيها ويلي هي تتوافق مع قرارات الدولة اللبنانية قبل ما تكون قرارات على طاولة المفاوضات بواشنطن. يعني مطلوب من حزب الله أنه يتخلى عن نشاطه العسكري والأمني، مطلوب أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. وهيدي مطالب مثل ما كنا عم نقول كانت مطالب لبنانية وكانت قرارات لبنانية قبل ما تكون على طاولة المفاوضات بواشنطن. الدولة اللبنانية نواياها طيبة وصادقة بأنه هي بدها تكمل هذه المفاوضات لأنه ما في حل آخر إلا المفاوضات. بس ولكن بيبقى الأمر معلق على يعني ما يريده الحزب وما تريده إيران.
0: من هالمنطلق
1: أستاذ شفنا أستاذ جوني اللي صار من يومين وقت اللي صار في اعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت. دخلت إيران وأطلقت صواريخ على إسرائيل وصار بعدين هالمواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. وهيدا دليل على أنه يعني إيران عم تحاول أنه هي تضل ممسكة بالورقة اللبنانية وممسكة بشكل كامل بورقة حزب الله. بس كمان شفنا أنه بعد ما خلصت هيدي جولة من المواجهة بين إيران وإسرائيل استمرت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان واستمر الجنوبيون بدفع الثمن وما حدا عم يتدخل. يعني بس الهدف من التدخل كان هو استمرار الإمساك بالورقة اللبنانية مش أكثر من هيك. يعني لا دفاع عن أهل الضاحية ولا دفاع عن أهل الجنوب يلي بده بالفعل مصلحة أهل الضاحية وأهل الجنوب ومصلحة اللبنانيين كلهم. أول شغل بيعملها بيوقف الحرب أول شغل. بعدين بنشوف شو بيصير بالانسحابات وشو بيصير بموضوع السلاح وبكل هيدي القصص. بس أول شغل بتنعمل هي وقف الحرب. هلا بنحكى كثير إنه عن وقف إطلاق النار يلي أعلن هونيك يوم الأربعاء يعني من أسبوع. وقف إطلاق النار هيدا هو وقف إطلاق نار امبارح هذا الشيء بلغوا السفير الامريكي لرئيس الجمهوريه ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومه. هيدا وقف اطلاق نار كامل وشامل، ولكن هو وقف اطلاق نار مشروط. يعني اذا بترجع للنص اللي صدر عن الاجتماع بواشنطن، عن المفاوضات بواشنطن، بيقول انه وقف اطلاق نار شامل وكامل شرط انه يعني العناصر المسلحه لحزب الله تنسحب من جنوب الليطاني ويبدا العمل بالمناطق التجريبيه بالبايلوت زون. يعني البايلوت زون يعني منطقه محدده تنسحب منها القوات الاسرائيليه، يدخل اليها الجيش اللبناني، يقوم ب يعني تنظيفها من مخلفات الحرب، وايضا يقوم بمصادره اي سلاح وب تدمير أي بنية تحتية عسكرية. وطبعا في آلية لمراقبة كل هذا العمل، وإذا بنهاية هذا العمل اجت هاللجنة المسؤولة أو هذه الآلية المسؤولة قالت أنه العمل تم على ما يرام، ينتقل العمل إلى منطقة أخرى، لا حتى يعني كل جنوب الليطاني يكون ساعتها تحت سيطرة الدولة اللبنانية بشكل كامل ويكون خالي من المسلحين والبنى التحتية العسكرية، على أن ينتقل العمل فيما بعد إلى كل لبنان. يعني مش بس نحن عم نحكي عن جنوب الليطاني، في المفاوضات يجري الحديث عن أنه الدولة اللبنانية عليها أن تعيد سيطرتها على كامل لبنان.
0: نعم، من هالمنطلق أستاذ بسام أبو زيد زميلنا، قلت انه ببداية حديثك انه كل العالم بده يخلص وطننا لبنان والدولة اللبنانية بدها تخلص وطننا لبنان، ولكن الفريق المتحكم بسلاحه بقراره المدعوم والمراقب يعني من ايران ما بده يتوكل على الله، وما بدهم يصلوا على النبي مثل ما بيقولوا باللهجة الديرجي، ولا بدهم يصلوا على محمد وآل محمد. يعني تعنت بعده ماشي، كيف الخلاص من هالحالة التدميرية لوطننا لبنان؟
1: يعني أستاذ جوني، مع الأسف أنه يعني الحديث هلأ أنا مش شايف شيء بالأفق بيشير إلى أنه يعني نحن نقترب من حل فعلي وجذري للوضع بلبنان. أنا اللي عم شوفه حاليا أنه هناك محاولة لنرجع للأوضاع السابقة، يعني من الطرف يلي هو معه السلاح والطرف اللي هو عم بيقاتل، هناك محاولة لنرجع للأوضاع السابقة. شو يعني نرجع للأوضاع السابقة؟ يعني بنعمل وقت اطلاق نار، ينسحب الإسرائيلي، يعود الأهالي والسكان إلى قراهم على أساس أنه بده يصير في تنفيذ لا يعني كل الأمور يلي اتفق عليها. عندما يبدأ التنفيذ تبدأ عملية التمييع، تبدأ عملية الالتفاف على القرارات وعلى محاولات التنفيذ، تتوقف هذه العملية، يبدأ التحضير لإعادة ترميم البنى التحتية العسكرية وإعادة التسليح، تسود فترة من الهدوء، داش بدك شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين، ونعود إلى الحرب مجددا. أنا هذا يلي شايفه، هذا يلي شايف انه الطرف الضالع بالحرب يسعى اليه، مش شايف انه في نية بالتوصل الى حل نهائي وجذري. هذا الامر غير موجود، وهذا الامر يعني مش بس غير موجود، هذا بصلب السياسي يعني التي يعتمدها هذا الفريق، انه بده يضل في جبهات مفتوحة. يعني ما في نية أنه عن جد يكون في استقرار وفي هدوء، لا، فترة الاستقرار والهدوء لدى هذا الفريق هي فترة للاستعداد لمعركة أخرى مش أكثر.
0: أستاذ بسام أبو زيد، بلاحظ بمتابعتي أنا ومستمعي جبل لبنان لتغريداتك على منصة أكس ووسائل التواصل الاجتماعي، تمسكك بأرزة لبنان وبعلم لبنان. يعني نشرت مثلا امبارح صورة لأرزة لبنانية شامخة، وقبل منها امبارح كمان نشرت صورة لعلم لبنان بدون أي تعليق. في رسائل معينة للتمسك.
1: ومع هيك بس تنشر مثلا يعني انت تخيل نحن وين صرنا. اذا انت بتحط علم لبنان تشتم، اذا بتحط ارزة لبنان تشتم، يعني ما بعرف وين صرنا. طب شو لازم نحط؟ يعني لازم نحط العلم غير اللبناني؟ انا حطيت علم لبنان بعد ما وزير الخارجية الإيرانية حط يعني علم لبنان وعلم إيران إلى جانب بعضهما البعض. ومن بعد كمان السفارة الإيرانية بلبنان كمان عملت ذات الشيء، وإنه اليد اللبنانية متشابكة مع اليد الإيرانية. يخي عظيم كتير منيح. إذا إيران بدها تدعم لبنان خليها تدعم لبنان بوقف الحرب. يعني خلينا نحن نوصل إلى مكان تكون المساهمة الإيرانية هي بوقف الحرب مش بإشعال الحرب. وأنا بدي أنه كل اللبنانيين ما يرفعوا إلا العلم اللبناني ولا علم أي دولة أخرى، كانت قريبة ولا كانت بعيدة. خلينا نحن كلنا سوا نتوحد تحت العلم اللبناني. هيدا بلدنا كلنا، هيدي أرضنا كلنا. ما حدا رح فيه يشيل التاني من هيدي الأرض، ما حدا رح فيه هو يتحكم بمصير هيدا البلد مهما طالت القصة. إن شاء الله بتقعد سنين ما في حدا رح يقدر يتحكم بمصير هيدا البلد. هصير هيدا البلد بقرروا اللبنانيين كلهم. بعدين أنا بسأل يعني أي مصير بده إياه اللبناني وأي مستقبل بده إياه اللبناني؟ الأسئلة واضحة والأجوبة واضحة. يعني هل اللبنانيين بدهم أن لبنان يستمر بحالة حرب؟ حدا من اللبنانيين جاوبنا. هل اللبنانيين بدهم أن أولادهم يضلوا يموتوا بالحروب؟ هل اللبنانيين بدهم أن قراهم دل تتدمر؟ هل اللبنانيين بدهم أن يضلوا مثل ما بيقولوا حاملين بيتهم على ظهرهم ويرحلوا من منطقة إلى أخرى؟ هل اللبنانيين بدهم أن أولادهم وشبابهم يهاجروا من هذا البلد وما يرجعوا؟ هل اللبنانيين بدوا يضلوا عايشين بوضع اقتصادي سيء؟ طيب خلص هيدي الأمور شبعنا منها، زهقنا منها. لازم بقى ننتقل إلى مكان آخر. عنا بلد كتير حلو، عنا بلد في كتير من المقومات، عنا بلد إذا أعطي الهدوء والاستقرار يستطيع أن ينافس إسرائيل وأن يهزم إسرائيل بكل المجالات. أبدا بكل المجالات، حتى بالمجالات الصناعية، حتى بالمجالات التقنية، يعني حتى بأصعب المجالات يستطيع لبنان أن ينافس هذه الدولة. طيب شو عم نعمل نحن حاليا؟ نحن حاليا عم نتابع عملية تدمير بلدنا بشكل ممنهج. كل ما البلد يعيش بفترة استقرار هش، والفترة الاستقرار الهش عم بتساعد شوي اللبنانيين ليرجعوا يبدوا أنفسهم. نرجع حتى هيدا الاستقرار الهش منقوضه، منروح على حرب، مندمر ما بناه اللبنانيون. طب هل هالمسار هو مسار في صالح لبنان وفي صالح اللبنانيين؟ أنا بدي من اللبنانيين فقط فكروا شوي بهذا الكلام ويشوفوا نحن وين رايحين. مسألة مش مسألة إنه كل واحد منا بده يركب راسه، لا، مسألة بدنا نشوف هيدا البلد بدنا إياه ولا ما بدنا إياه. بدنا إياه يكون عن جد مثله مثل دول العالم المتقدم والمتحضر. بدنا هذا البلد يكون يعني مثل ما بقوله هو مكان حتى كل واحد يحقق طموحه فيه، كل واحد يحقق أحلامه فيه. أم بدنا إياه بس ساحة للاقتتال والفوضى؟
0: على أمل أنه نطلع من هالقدر المحتوم مثل ما وصفته بإحدى تغريداتك، وما رح نفقد الأمل ونبقى هيك ندعي للرب. بس شو لازم نعمل نحن اللبنانيين؟ يعني شو بتدعي اللبنانيين يدعموا رئاسة الجمهورية وحديث رئيس الجمهورية لسيانان اللي بدي أطلب رأيك فيه؟
1: يعني رئيس الجمهورية طبعا حديثه لسيانان كان حديث كتير مهم، كان في مواقف كتير لافتة وكان في مواقف كتير صلبة، وكان في يعني رفض خارج الطريق لإنقاذ لبنان. ومثل ما بتعرف جوني أنه رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين، وهو حكم بين اللبنانيين، وهذا ما يمارسه يعني الرئيس جوزيف عون. وعن جد أنا هيك يعني بزعل وقت بشوف ما يتعرض له فخامة الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي من شتم، من تنمر، من إهانات، من تجريح، من تقوين. يعني ما بعرف شو لازم يعمل رئيس الجمهورية لحتى البعض يعتبر أنه عم يعمل عمل جبار لإنقاذ لبنان. بقى بدي له يعطيك ألف عافية، وأكيد هو رح يكمل بهذا الطريق اللي هو الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان. وشو بدي أقول بعد، يعني ما بعرف نسيت كمان، نسيت شو سألت بالأول عنه.
0: يعني بدنا نشوف هالهجوم المستمر،
1: نحن اللبنانيين شو بدنا نعمل؟ نحن اللبنانيين يعني أول شيء على القليلة نفكر مزبوط أنه عن جد شو بدنا من هذا البلد. يعني لازم أصوات اللبنانيين تطلع وتحكي وتقول أنه نحن كفينا حرب، خلص خلصنا من هذا الموضوع، هذه الحروب لن تقدم ولن تؤخر. لن تقدم ولن تؤخر يعني بالسياسة، بس هي أكيد تؤخر البلد وتدمر البلد وتدمر كل مقوماته وتدمر كل أحلامنا. ولذلك على اللبنانيين أنه يرفعوا الصوت، على اللبنانيين أنه يدركوا مصلحتهم وين. يعني شوية تفكير، شوية عقل، شوية منطق، أنا بعتقد بنوصل إلى مكان جيد.
0: أستاذ بسام أبو زيد، رح أختم أنا وياك بكمان استعارة من تغريدة من تغريداتك الأسبوع الماضي. رغم كل شيء لا نزال نتأمل ولا نفقد الأمل ونبقي على الدعاء لله، فهو القادر أن يلهم من يتحكمون بمصير البلاد والعباد. بدنا نصلي.
1: ما؟ الصلاة مفيدة
0: مع العمل بمحبة وطننا
1: طبعا. أكيد يعني كان في الواحد بس يتكل على ربه، يعني يتكل على ربه ويتكل على ذاته بذات الوقت.
0: نعم، ونتكل على صحو الضمير عند رفاقنا بالوطن.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يسعد صباحك. ونهارك سعيد.
1: شكرا لك.
0: تحية لك. يسعد صباحك.
1: لإذاعتك ولكل المستمعين.
0: منبرك ومنبر كل الأحرار بوطننا لبنان ومحبي أرزة لبنان. مرسي
1: كثير. شكرا لكم.
0: شكرا. إذا كنا باتصال مباشر مع الزميل الإعلامي بالـ LBCI ورئيس نادي الصحافة الأستاذ بسام أبو زيد. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة زياد الرحباني يغني للمقاومة الوطنية اللي لما إجا حزب الشيطان وحزب عملاء إيران من أول ما إجا على لبنان وبلش يتغلغل كالسرطان بجسد لبنان، فتك بالمقاومة الوطنية الحقيقية وفاته بمقاومة إسلامية كشفت عن أنيابها وعن وجه البشع الشيطاني من خلال العمالة لإيران. بعد بريك زياد الرحباني.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
4: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
5: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
7: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
8: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من نقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. وطن مشترك كان في عنده جبهة مقاومة وطنية لبنانية. لما إجا ما يسمى بالمقاومة الإسلامية واللي تغلغلت وفتكت بكل شيء ما عداها، حتى أنه نشتبكوا بمراحل مع حركة أمل، والأستاذ نبيه بري بأماكن معينة اتهمن أنه قادة المقاومة بحركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية، تم قتل أعداد منهم ومن القادة بحركة أمل أكثر مما إسرائيل قتلت على يد حزب الله اللي هو حزب الشيطان. يعني حتى حليف نبيه بري استمعنا له بصرخات أنه قتلوا محمود ومسعود وغيره من القادة من حركة أمل على يد المقاومة الإسلامية اللي كشفت عن وجه البشع. فكتب زياد الرحباني أغنية إلى المقاومة الوطنية اللبنانية. كان في جبهة اسمها جمول، مختصرة جمول، جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. لما ظهروا جماعة إيران وعملاء إيران بلبنان وسموا حالهم المقاومة الإسلامية، تم الفتك بكل عمليات جمول. كانت تقوم بعمليات ناجحة، صارت كل عملياتهم تفشل ويقتلوا أو ينجرحوا ويرجعوا ينسحبوا، لحتى بعدين استفردت إيران وجماعة وعملاء إيران بوطننا لبنان وأضيوا على المقاومة اللبنانية. زياد الرحباني. المقاومة الوطنية اللبنانية.

المعتر بكل الأرض دايما هو ذاته، ونحن الله عترنا بعمل رخاص

0: زياد الرحباني، صباح الخير.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها، يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني، صباح الخير. وصباح الخير لأهلنا بالجنوب، للجنوب بس للوطن، مش لعملاء إيران الرخاص، للجنوب للمسيحيين المسلمين والموحدين الدروز. منن أبدا لعملاء إيران الرخاص اللي دمروا، دمروا نفسهم، دمروا طائفتهم اللي هن مطلطيين تحت جناحة. بس طائفتكن الطائفة 18 الشيعية الكريمة وكل الوطن منكن براء براء براء براء بالثلاثة. نحن بريئين منكن يا عملاء إيران مدمري الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم، ضيف صحيفة النهار كتابة، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ، كتب مقالا بعنوان بين المسؤولية والشعبوية من يحمي التربية في لبنان. المقال موجود بصحيفة النهار اليوم 3/9 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد بالصفحة 14. فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعاً لاستمرار الصحف المكتوبة والمقروءة بوطننا لبنان. وتواصلت صباح اليوم باسمكم مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ، اللي له رأي أكيد بقضايا الامتحانات وغيرها، ومن أدرى بمكة وبشعاب مكة غير أهلها. أستاذ نعمة محفوظ وصوتك العالي من جبل لبنان.
2: صباح الخير. يعني أنا بستغرب كيف بعض النواب، كيف بعض المسؤولين بلشوا من نيسان يحكوا بإلغاء الامتحانات الرسمية، بإلغاء الشهادة اللبنانية. الطلاب قاعدين ببيوتهم وعم يدرسوا وعم يحضروا، وبعد في وقت للشهادة. يعني الشهادة موعدها ب 29 حزيران، لحد هلا بعد في 20 يوم. خلوا هالطلاب عم يدرسوا من هلا لوقتها، اذا الوضع طبيعي بنعمل الامتحانات وبيحملوا هالطلاب شهادات، بيفوتوا على الجامعات، بيسافروا لبرا، حابين شهاده محترمه. اما اذا كان الوضع قبل موعد الامتحانات باسبوع زمان، الوضع الامني ما بيسمح، معوليا يعني منا مصره تاخذ الاولاد على التهلكه، بتاخذ قرار اما بتاجيلها ل 27 تموز اما بالغاءها بعد بكير. خلوا الاولاد عم يدرسوا، عم تبلبلوا الاولاد، عم تضروا تلاميذ لبنان، عم تضروا التربية بالبلد. هيدا واحد. اثنين، انه انا ما بفهم

0: انه البعض عم يشتغل عمل شعبوي، انه والله بده يخلي الطلاب يحبوه، بده يخلي الاهالي يحبوه. الغش هيدي، في قسم كبير من طلاب لبنان الفقراء بيتعلموا بعلاماتهم، يعني هدول بينتظروا الشهاده لياخذوا 16 على 20، 17 على 20، 18 على 20، اما لياخذوا منح، اما ليحسبوا لهم بالقسط الجامعي قسم من المصريات. هدول عم تضيعوا لهم فرصتهم. اثنين، مستوى التعليم بلبنان اذا ما انعملت الامتحانات لا سمح الله بينضرب، انه السنه الجايه انا كيف بدي يفوت اعلم الطلاب؟ ما بقى في ولا طالب بيفتح كتاب اذا بيعرف انه ما في شهاده، بيقول لك ليش بدي ادرس يعني؟ للاسف بعض النواب وبعض المسؤولين بهالبلد عم يضربوا ما تبقى من التربيه بلبنان. نحن بنقابه المعلمين مصرون لحد هلا على اجراء الامتحانات ب 29 حزيران. ونحن حريصين على سلامه الطلاب قد ما اهلنا حريصين. من هلا ل 29 حزيران اذا الوضع الامني بيسمح بدنا نعمل امتحانات، اذا الوضع الامني بيتفجر بنروح على التاجيل. بس رجاء خلوا طلابنا عم يدرسوا هن وقاعدين بالبيت ويحصلوا علمهم، لانه في كتير جامعات برا ما بتقبل بالافادات، بصير بدها تعمل سنه تحضيريه. وحتى بلبنان بصير كل الجامعات بدها تعمل امتحانات دخول.
1: يسعد لي صباحك وصوتك العالي والمنطق اللي بيتحلى فيه نقيب المعلمين في المدارس الخاصه الاستاذ نعمي محفوظ. كفينا مزايدات، خلينا نكون متبصرين ونترك مثل ما قال يعني قرار ورأي منطقي جدا، نترك هالتلاميذ عم يدرسوا بعد عندهم أسبوعين بيضلوا عم يدرسوا فيها، يا من أجل يا من مدد. وهذا رأي عن خبرة أطلقه عبر إذاعة جبل لبنان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمي محفوظ. يسعد صباحك وصباح كل الجسم التعليمي بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر عن بلدية شويفات منذ قليل البيان الآتي: تعلن بلدية مدينة شويفات عن إطلاق حملة شاملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والطرقات كافة في مختلف أحياء وشوارع مدينة شويفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة جبل لبنان وقائم مقامية علي وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي. وتطلب بلدية شويفات من أصحاب المحال التجارية والبسطات والعربات الجوالة ومحلات الإكسبرس ومن جميع شاغلي الأملاك العامة والأرصفة إزالة المخالفات والتعديات فورا تحت طائلة إزالتها بالقوة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. الأمضاء بلدية شويفات. الله محييكم رئيس بلدية شويفات وأعضاء المجلس البلدي، يعطيكم ألف عافية على هالقرار الشجاع بإزالة المخالفات بنطاق بلدية شويفات، هالبلدة الرائعة جدا ببلديتها وبناسها. وأكيد منشد على إيدكم من حي القوى الأمنية، من حي وزير الداخلية والبلديات العميد الحجار الشجاع، واللي أكيد رح يعطي أوامره لقوى الأمن الداخلي والقوى العسكرية بمؤازرة شرطة بلدية مدينة شويفات والفرق المختصة بإزالة التعديات على الأملاك العامة والطرقات. تحية كتير كبيرة أيضا إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي على شجاعته بمرافقة كل الأمور وإزالة كل الأمور اللي بتخالف الشرع والشرعية والقوانين. محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، تحية لشجاعتك ومحبتك لوطنك لبنان ولأرزة لبنان وشرعية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير استاذ جوني، كيفك؟ شو اخبارك؟ يعطيك الف عافية. كله تمام، كله رواق. كنت حكيتك امبارح على بأدونيس في قسطر، ماي كان عم بيروي بس هذا لي جامبرتو تو طالع اكسو بالمدينه بس شكله اليوم ما يمكن ما في ماي ما عم بيروح والله يوفق بلدي الشويفات كان هلا كنت عم تحكي عليها من شوي ويعطيك الف عافيه مثل ما بنقول لك على السيارات المخالفه كمان بنقول لك على الطريق
1: اكيد
2: يعطيك الف عافيه
1: يا هلا بابو قاسم ومن سوق مصبح لشويفات لكل لبنان جبل لبنان إذاعتكم إذاعة كل اللبنانيين وكل لبناني بيكون شايف شيء أو عنده أي معلومات يبعث لنا أبو قاسم صور لي هيدي المنطقة لحتى نبعتها لرئيس بلدية سوق مصبح اللي توفيق صابر لحتى نساعدهم أكتر أنه على تحديد المنطقة اللي فيها الأسطر اللي فلتان وبتعود المياه لمجرية بإذن الله. ومثل ما وجهت تحية لبلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء كمان نحن منحييهن بلديات شجاعة وعم تقوم بخدمة وطن لبنان من زوق مصبح لشويفات لكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بلدة كفر جرة المنكوبة والحزينة بفقدان ابن لقلها شاب بالجيش اللبناني يتمول ابنه الله لا يوفقهم ولا يرزقهم يوم مثل البشر والعالم. بعد البريك بيان بلدية كفر جرة عن الشهيد ابن كفر جرة النقيب إيلين أولى الخوري.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
6: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
7: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
9: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً.
10: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن ايدينا.
11: خليني ساعدك يا طنط.
12: تسلمي لي يا حبيبتي.
10: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
11: انتبه على حالك.
13: الله مع الوطن.
10: إني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
13: شبهوا منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
10: يونن ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا. اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
13: نحن دايما حدكم
11: وبعيوننا نخدمكم.

0: صوتك عالي جبل لبنان. المجد والخلود لشهداء الوطن الأبرار. سمعنا من لحظات إعلان تعريفي عن خدمات مؤسسة لبنانية عسكرية قوى الأمن الداخلي. بعيدكم يا قوى الأمن، وعبر إذاعة جبل لبنان عم نسمع على مدار النهار هالبروموسيون، وهيدي أقل وجباتنا تجاه محبتكم قوى الأمن الداخلي، الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. الله يحمي لنا إياكم. ثلاث شهداء من الجيش اللبناني سقطوا غدرا لأنه في ناس من قلب وطننا لبنان عملاء للخارج عم يستدرجوا الشر لوطننا لبنان. الله يكسر لهم إيديهم. امبارح الاثنين 8 حزيران 2026 الساعة 4:30 بعد الظهر قرعت الأجراس بكنيسة كفر جرة بجنوب لبنان، كنيسة مار يوحنا المعمدان بكفر جرة، حيث صلي عن راحة نفس شهيد الجيش اللبناني البطل الشهيد النقيب إلي خوري. صرخات بي توصل للسماء وتهدكن يا بلا أخلاق يا عملاء إيران الرخاص. آخ يا بي آخ، والد الشهيد الشهيد في الجيش اللبناني إلي نقولها الخوري، وبيه نقولها اللي عم يصرخ آخ يا بي آخ. آخ منكن يا عملاء إيران الرخاص اللي دمرتوا وطننا لبنان بمسيحييه مسلميه والموحدين الدروز، دمرتولنا ضيعنا، دمرتولنا اقتصادنا. الله لا يوفقكن لا دنيا ولا آخرة. نعيم قاسم باشا الجزار واللي قبلك واللي بعدك، الله يحرقكم بنار جهنم بالدنيا والآخرة. الله يطول بعمرك يا نعيم قاسم باشا الجزار، يطول عمرك لدرجة تصير تتمنى الموت هو عم ياكلك الدود ويطلع من جسمك انت وحي. يا حرام شو عملتوا بهالوطن، شو عملتوا بهالعيال. آخ يا بي آخ، صرخة والد الرائد بالجيش الشهيد إلي خوري، صرخة الصرخة قدام المستشفى العسكري ببدارو، وطلعوا على كفر جرة بجنوب لبنان، وأصر نقول الخوري إنه يحمل التابوت، تابوت ابنه يحمله مع المشيعين. ما قبل أبداً إنه ناس تأجر معه، شكر اللي أجروه وحمل هو بإيدي كمان التابوت لمثواه الأخير بكفر جرة. إن شاء الله ما بتلاقي مين يحملك يا نعيم قاسم باشا الجزار، أنت وكل فريق عملك من عملاء إيران الفرس بوطننا لبنان. الله يخلصنا منكن ومن رزيلتكن. كلمة رزيل باللغة العربية أرزال، أنجاس، أعداء الوطن، أعداء العروبة، أعداء لبنان، عملاء إيران والفرس. نرجع منعزيكم أهلنا بكفر جرة وبكل لبنان والمؤسسة العسكرية باستشهاد العميد والنقيب والرتيب. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. صوتك عالي. جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لغاية الساعة 10. بعد في عنا دقايق من صوتنا العالي وإن شاء الله بنستمر نحن وياكم بإذن الله إيد بإيد. دي مارك سمحوا جوني والرب يباركك يبارككم يا مستمعي جبل لبنان. بيصبح عليكم المستمع كوكو باريلوس بارون. جوني ما في إلا الملكوت يخلصنا من كل شيء. مدام جوزيفين يسعد لي صباحك. أكيد مالكو شمايو ويشوع مالكو نوتار الميديورو لبنان ومريم يلدات يشوع سلوث خون الميديورو لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: جوني صباح الخير حبيبي، كيفك؟ شو أخبارك؟ يا جوني أنا ناطر 23-24 شهر على أحر من جمر، يعني ولادي هلأ جايين ب23 فهني ولادهم، فإن شاء الله أنه ما يمنعون أنه يوصلوا على لبنان بخير وسلامة ونشوفهم ونجتمع فيهم، لأنه عم نحرم نشوفهم ونبوسهم ونعانقهم. والله يرحم، يعني شو بدي لك، الله يرحم اللي بيموت، بس انه كمان نحن بدنا نشوف اولادنا. الله لا يوفقهم، خربوا لنا بيوتنا، روحوا لنا اولادنا، راحت ايامنا، راحت حياتنا كلها. الله يفرج علينا يا رب، فيا رب يرجع عقلهم للرحمن يا رب.
0: امين امين. يسعد لي صباحك، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وعنا شركات تؤمن بثقافة الحياة والسهر الراقي والسياحة الراقية بوطننا لبنان، وبدنا نضل متفائلين بالخير، وبدنا نضل نقول لبيك وطني لبنان، لبيك أرزة لبنان. ومطعم لبناني موجود بتشيكيا ببراغ تحديدا، بيحمل اسم أرزة لبنان يو سيدرو الأرز. إذا كنتوا ببراغ اشتقتوا لطعم لبنان الأصيل يو سيدرو، مطعم الأرز ببراغ، تأسس عام 1992 وعم بيبيض وجه لبنان مع اللبنانيين اللي بيعزموا أصحابهم ومع الأجانب اللي بيتعرفوا على أكلات اللبنانية. أجواء ضيافة، أطباق لبنان والبحر المتوسط المحضرة بحب وجودة عالية، مكان أنيق، نكهات أصيلة وتجربة بتجمع بين الشرق وسحر براغ. وإذا رحتوا عن طريق ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، الشركة اللبنانية اللي تحجزتكم الفنادق، بتروحوا على منتجعات صحية بتشيكيا وسلوفاكيا، وأكيد بياخدوكن على مطعم الأرز ببراغ يو سيدرو. أرزة لبنان الله يحميكي ويحمي كل من يتكنى بأرزة لبنان وبحب أرزة لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-833-8303 بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. أرزة لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل المغتربين، جان يوحنون بيصبح عليكم من السويد. الله يبارك فيكم جميعا ويحميكم مستمعي جبل لبنان، محبي أرزة لبنان. يسعد صباحك أستاذ جوني، آخ شبعنا نشوف توبيط بيض محمولين على إيدينا، شبعنا نخسر أحبائنا، بدنا نعيش بسلام ويكون لبنان بلد المحبة والحرية. نعم جلاديس، الله يحمي ولادك وولاد كل السامعين والمستمعات. آخ يا بلد لبنان. الرقم اللي انتهي ب254، تفضل سمعنا صوتك على الهواء. يا قول الله يا نجس، يا نجسين انتو يا محبي العمالة الرخاص ومحبي العملاء الإيرانيين الفرس لوطننا لبنان. لا يا نجس، ما رح أعملكن بلوك من هلأ ورايح. تفضل سمعني صوتك لحتى رد عليك بما يلزم على الهواء، وما بينعمل لك بلوك. تكرم عينكن يا نجسين يا عملاء خارج لبنان.
2: صباح خي جوني، يسعد لي صباحك، صرنا زمان ما عم نحكيك. والله أنا بوافقه للمستمع اللي قبلي 100% بوافقه، أكيد 100%. بس عم بيحاولوا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف إسلام عم بيحاولوا يزبطوا البلد، إن شاء الله يطلع من إيدهم ورجعونا هالأموال المنهوبة من إيد هالنصابين والحرامية اللي صارنا 40 سنة حاكميننا، إن شاء الله يطلع من إيدهم. ومليون بالمية بوافقوا للشاب اللي حكي قبلي.
0: يسعد لي صباحك رافي باريلوس، بارون رافي. يلا الله ياخد بيدنا بخدمة وطننا لبنان، احنا وياكن. واكيد عم نتابع مع نقابة المحامين بلبنان وجسم المحاماة كل المواضيع اللي بتتعلق بالقانون بوطننا لبنان، وعم نتابع نحن ونائب المحامين بلبنان الأستاذ عماد مارتينوس موضوع المحامي اللي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجم بلدة العيشية وأهالي بلدة العيشية مسقط رأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وادعى هالمحامي وجود علاقة عمالة بينه وبين العدو الإسرائيلي. نعم، نقيب المحامين عماد مارتينوس أصدر البيان الآتي. يعرب نقيب المحامين عن استيائه الشديد إزاء التعليقات والمواقف الصادرة عن بعض المحامين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي انحدر بعضها إلى مستويات لا تليق برسالة المحاماة في لبنان ولا بمكانة المحامي اللبناني في المجتمع ولا بتاريخ نقابة المحامين ودورها الوطني. إن نقابة المحامين إذ تؤكد أن حرية التعبير تبقى جزءاً من رسالة المحاماة، إلا أن هذه الحرية لا يمكن أن تتحول إلى مساحة للإسفاف أو التخوين في الشتائم والتحريض أو الانزلاق إلى خطاب فتنوي لا يليق بصاحبه ولا بنقابة المحامين. إن نقيب المحامين في لبنان يشجب هذه اللغة ويبرئ النقابة والمحامين منها ويحمل كامل المسؤولية لأصحاب الأقلام الذين ينزلقون إلى منحدرات الإسفاف والابتذال، ما يعرضهم لمساءلة نقابية مسلكية وقانونية قضائية. ينهي نقيب المحامين البيان اللي أرسله لإذاعة جبل لبنان: إن نقيب المحامين سيبقى ساهرا على سمعة النقابة ورصانتها من أي سوء تتعرض له، سواء من داخل الجسم النقابي أو من خارجه، وليكن هذا التعميم بمثابة إنذار نهائي وأخير تحت طائلة التحقيق مع المرتكبين وإحالتهم أمام المجلس التأديبي في النقابة وإنزال العقوبات المسلكية بحقهم. بيروت بتاريخ 8 حزيران 2026، الإمضاء نقيب المحامين في لبنان الأستاذ عماد مارتينوس. من حي شجاعتك نقيب المحامين أستاذ عماد مارتينوس وصوتك العالي من إزاعة جبل لبنان، وتنشرح للمستمعين بإزاعة جبل لبنان شو سر هالبيان الغاضب من النقيب عماد مارتينوس، لأنه في محامي تهجم على أهلنا ببلدة العيشية. هيدي آخر الأشياء اللي فيها تخرصات واتهامات باطلة، وخاصة لما بتجي من محامي مفروض يكون عنده مسؤوليته ومسؤولية نقابية مهمة جدا. اعتبر انه أهالي العيشية مسقط رأس العماد جوزيف عون، عملاء للعدو الصهيوني، عملاء إسرائيل. نائب المحامين عماد مارتينوس، نحن منفتخر انه عملاء لوطننا لبنان. نحن عملاء أرزت لبنان وشرعية لبنان والله يحمي وطننا لبنان من جنوبه لشماله وبقاع وجبله وبيروته. تحية للجسم القانوني بوطننا لبنان والممثل بنقابة المحامين وعلى رأسها المحامي الأستاذ عماد مارتينوس. الله يحميكم، يحمي وطننا لبنان، يحمي دولة القانون اللي عم نشتغل نحن وياك إيد بإيد عبر إذاعة جبل لبنان وكل المواطنين المغتربين وبلبنان اللي بيحبوا الشرعية وبيحبوا دولة القانون بوطننا لبنان. وجسم المحاماة هو أحد الأجسام الرئيسية مع القضاء اللبناني بدولتنا دولة القانون. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. تحت الهواء تواصلوا معي للإشياء ضمن إطار السرية 70-220-888، وأي خدمة بدكن إياها، المخالفات وكل الإشياء اللي منتبعها نحن وياكن على مدار الساعة بتكليف من إدارة إذاعة جبل لبنان، نحن حدكن على مدار الساعة، مش بس من 7 للـ10 صباحا بصوتك عالي من 2 للجمعة، حدكن على طول بإذن الله. ولإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. ضلوا بخير وإلى اللقاء غدا صباحا الأربعاء الساعة 7 بتوقيت وطننا الحبيب لبنان. جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
2: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تنتفض السماء هذا الصباح بطاقة مختلفة تماماً، فالحدث الأبرز والأقوى اليوم هو ولادة طاقة حركية جديدة مع انتقال القمر إلى برج الحمل الناري. هذا التموضع يبث في الكون روح المبادرة، الشجاعة والرغبة في اقتحام التحديات. وفي المقابل يصل اقتران الحظ والسعد بين الزهرة والمشتري في برج السرطان إلى ذروته التامة، لينثر فرصاً ذهبية من الوفرة والمحبة.
2: الحمل، أبشر، القمر يشرق في برجك اليوم ليقترن بطاقتك الذاتية ويفجر فيك الحماس والشجاعة. رغم وجود زحل ونبتون في برجك اللذين يفرضان التريث، إلا أنك اليوم القائد والملهم. خذ زمام المبادرة وافتح الأبواب المغلقة بثقة. الثور، يتمركز المريخ في برجك ليمنحك قوة تنفيذية هائلة. وبما أن القمر ينتقل اليوم إلى بيت خفاياك الحمل، فالأفلاك تنصحك بتوجيه هذه الطاقة الجبارة لإنجاز أعمالك خلف الكواليس والتخطيط في صمت بعيداً عن الصخب. الجوزاء، الشمس في برجك تمنحك حضوراً وكاريزما لا تقاوم، واليوم يمدك القمر في الحمل بطاقة اجتماعية مذهلة. الوقت مثالي لقيادة المجموعات والتواصل مع الأصدقاء وتحويل أفكارك الفكرية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
3: السرطان، أنت اليوم في ذروة الحظ الفلكي. اقتران الزهرة والمشتري الدقيق في برجك يفتح لك أبواباً استثنائية من المحبة والوفرة والفرص المالية والعاطفية. ومع انتقال القمر إلى أعلى نقطة في خريطتك بيت العمل، فأنت تتجه نحو قمة النجاح المهني. الأسد، التناغم الناري بين برجك وقمر الحمل الجديد يفتح أمامك آفاقاً واسعة اليوم. تشعر برغبة عارمة في التوسع، السفر أو التعلم واكتساب معارف جديدة. عقلك منفتح على احتمالات كبرى، فلا تتردد في توسيع دائرة طموحاتك.
4: العذراء، يوجه القمر في الحمل اليوم انتباهك نحو المسائل المالية العميقة كالشركات أو المعاملات البنكية والميزانيات المشتركة. وبفضل دعم عطارد والزهرة في سرطان الصديق، فإن حدسك المالي والعملي قوي جداً. رتب حساباتك بحكمة.
5: الميزان، يضع القمر اليوم العلاقات والشراكات في واجهة يومك تماماً، حيث يتواجد في البرج المواجه لك الحمل. الأجواء تدعوك للدبلوماسية ومواجهة الأمور بمرونة. استمع للشريك بعناية، فالحوار البناء اليوم هو سر قوتك. العقرب، تجمع الكواكب في السرطان المائي لا يزال يقدم لك دعماً روحياً كبيراً. أما القمر في الحمل اليوم فيدفعك للتركيز على الروتين اليومي والعمل الدؤوب والاهتمام بالصحة. رتب جدول أعمالك بإنتاجية عالية ولا تهمل راحة جسدك.
6: القوس، الأفلاك تشعل حماسك اليوم. التناغم الناري البديع بين برجك والقمر في الحمل يفتح لك أبواب الحظ العاطفي والإبداعي والمرح. يوم مثالي للتعبير عن مشاعرك بحرية والتقرب من الحبيب وإطلاق مواهبك الفنية للعلن.
7: الجدي، يتجه تركيزك اليوم نحو الداخل والشأن العائلي، فالقمر في الحمل يسلط الضوء على منزلك واستقرارك الشخصي. قد تشعر برغبة في اتخاذ قرارات حاسمة تخص بيتك أو عائلتك. وازن بين مسؤولياتك المهنية وبين دفء عائلتك.
8: الدلو، يومك حافل بالاتصالات السريعة والحركة الدؤوبة. القمر في بيت التواصل يمنحك فصاحة نارية وقدرة مذهلة على إقناع المحيطين بأفكارك المبتكرة. الوقت مثالي لإجراء الحوارات المؤجلة، كتابة الرسائل أو

0: 2026 في لبنان. إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
8: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: وزير العدل اللبناني عادل نصار يؤكد أن لبنان يواجه واقعاً جديداً مع حزب الله وتوجيهاته من إيران، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. نصار أوضح أن الموقف الرسمي لم يعد يتعامل مع الحزب بالمجاملة السابقة، وأن الأولوية اليوم هي تعزيز السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك قالت عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك قيوداً على الهجوم في بيروت، لكن لا قيود على العمليات في جنوب لبنان، وأضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
0: وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم. البنزين 95 أوكتان تراجع 41 ألف ليرة ليصبح 2,449,000 ألفاً، والبنزين 98 أوكتان انخفض 40 ألفاً إلى 2,467,000 ألفاً. المازوت تراجع 25 ألفاً ليبلغ 2,081,000 ألفاً، فيما هبط سعر الغاز 42 ألفاً ليصل إلى 1,287,000 ألفاً.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي ونأمل بصفقة رائعة قريباً. ترامب شدد على أن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري، وكشف أن لديه فكرة بشأن الاتفاق خلال يومين.
0: الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أعلن أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، السيطرة على الاقتصاد، أو التدخل العسكري المباشر، وأوضح أن واشنطن قد تستخدم ذريعة المساعدات الإنسانية للتدخل في البلاد. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: خالد الهبر.
7: فدني معك وديني عشرة حمرة، فدني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
7: يا عشرة حمرة.
0: السبت 27 حزيران عام.
7: تحلالي بالحمرة.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
8: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي وصرت

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من القمر العصر.

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
7: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله مع الوطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة. منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود. الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
5: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
6: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
7: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
8: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
11: ما قلكوا شي انتو.
12: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
13: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
12: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
14: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
12: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
15: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
12: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
2: وزير العدل اللبناني عادل نصار يؤكد أن لبنان يواجه واقعاً جديداً مع حزب الله وتوجيهاته من إيران، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. نصار أوضح أن الموقف الرسمي لم يعد يتعامل مع الحزب بالمجاملة السابقة، وأن الأولوية اليوم هي تعزيز السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك قالت عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك قيوداً على الهجوم في بيروت، لكن لا قيود على العمليات في جنوب لبنان، وأضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
1: وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم. البنزين 95 أكتان تراجع 41 ألف ليرة ليصبح 2,449,000 ألفاً، والبنزين 98 أكتان انخفض 40 ألفاً إلى 2,467,000 ألفاً. المازوت تراجع 25 ألفاً ليبلغ 2,081,000 ألفاً، فيما هبط سعر الغاز 42 ألفاً ليصل إلى 1,287,000 ألفاً.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي ونأمل بصفقة رائعة قريباً. ترامب شدد على أن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري، وكشف أن لديه فكرة بشأن الاتفاق خلال يومين.
1: الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أعلن أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، السيطرة على الاقتصاد، أو التدخل العسكري المباشر، وأوضح أن واشنطن قد تستخدم ذريعة المساعدات الإنسانية للتدخل في البلاد. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
1: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
2: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: وزير العدل اللبناني عادل نصار يؤكد أن لبنان يواجه واقعاً جديداً مع حزب الله وتوجيهاته من إيران، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. نصار أوضح أن الموقف الرسمي لم يعد يتعامل مع الحزب بالمجاملة السابقة، وأن الأولوية اليوم هي تعزيز السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك قالت عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك قيوداً على الهجوم في بيروت، لكن لا قيود على العمليات في جنوب لبنان، وأضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
2: وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم. البنزين 95 أوكتان تراجع 41 ألف ليرة ليصبح 2,449,000، والبنزين 98 أوكتان انخفض 40 ألفا إلى 2,467,000. المازوت تراجع 25 ألفا ليبلغ 2,081,000، فيما هبط سعر الغاز 42 ألفا ليصل إلى 1,287,000.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي ونأمل بصفقة رائعة قريباً. ترامب شدد على أن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري، وكشف أن لديه فكرة بشأن الاتفاق خلال يومين.
2: الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أعلن أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، السيطرة على الاقتصاد، أو التدخل العسكري المباشر. وأوضح أن واشنطن قد تستخدم ذريعة المساعدات الإنسانية للتدخل في البلاد.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: خالد الهبر،
4: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
4: يا عشر الحمراء،
2: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفوا شي انتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قالوا هو دبكي قال شو بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
11: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا تشيل حمل عن ايدينا
12: خليني ساعدك يا طنط
13: تسلمي لي يا حبيبتي

0: عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
1: انتبه على حالك.
2: الله مع الوطن.
0: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
2: شبه منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
0: يونن ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
3: نحن دايما حدكم
1: وبعيوننا نخدمكم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
2: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: وزير العدل اللبناني عادل نصار يؤكد أن لبنان يواجه واقعاً جديداً مع حزب الله وتوجيهاته من إيران، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها. نصار أوضح أن الموقف الرسمي لم يعد يتعامل مع الحزب بالمجاملة السابقة، وأن الأولوية اليوم هي تعزيز السيادة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك قالت عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك قيوداً على الهجوم في بيروت، لكن لا قيود على العمليات في جنوب لبنان. وأضافت: إذا أطلق حزب الله النار سنرد بشكل مؤلم، وسيدرك أن ذلك ليس في مصلحته.
2: وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، سجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم. البنزين 95 أكتان تراجع 41 ألف ليرة ليصبح 2,449,000 ألفاً، والبنزين 98 أكتان انخفض 40 ألفاً إلى 2,467,000 ألفاً. المازوت تراجع 25 ألفاً ليبلغ 2,081,000 ألفاً، فيما هبط سعر الغاز 42 ألفاً ليصل إلى 1,287,000 ألفاً.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ونأمل بصفقة رائعة قريباً. ترامب شدد على أن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري، وكشف أن لديه فكرة بشأن الاتفاق خلال يومين.
2: الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أعلن أن الولايات المتحدة تدرس ثلاثة سيناريوهات ضد كوبا: إثارة انفجار اجتماعي عبر الضغط الاقتصادي، السيطرة على الاقتصاد، أو التدخل العسكري المباشر. وأوضح أن واشنطن قد تستخدم ذريعة المساعدات الإنسانية للتدخل في البلاد.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: مش ممكن أمي.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح منو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
2: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
3: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما ألفوا شي انتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: يرجع المونديال يورو السامبا
7: السامبا قال لك هو دفك أنسو عم يعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
0: هنأ رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها، مشيداً بدورها في حماية الوطن والمواطن خلال أصعب الظروف. وأكد سلام أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع عناصر قوى الأمن وتأمين الدعم الذي يستحقونه لمواصلة أداء مهامهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، كما جرى البحث في التحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.
0: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية درس اقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه برئاسة النائبة نجاة عون، وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة من المشاركين على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
8: خالد الهبر.
9: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
8: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
10: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً.
6: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
3: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
4: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
5: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم، في عيون بتدير بال علينا، ومرات بتشيل حمل عن

0: هنا.
1: خليني ساعدك يا طنط.
2: تسلمي لي يا حبيبتي.
0: في عيون بتودع بيوتها، تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
1: انتبه على حالك.
3: الله معه وطن.
0: هني بالفعل أبطال، عندهم هم واحد.
3: شبهم منيح، ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
0: عيونهم ما بتعرف الخوف، تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان. وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا، اندفاعهم ما إلو حدود. الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
4: نحن دايما حدكم
1: وبعيوننا نخدمكم.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: كاس العالم 2026، المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
11: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
0: هنأ رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها، مشيداً بدورها في حماية الوطن والمواطن خلال أصعب الظروف. وأكد سلام أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع عناصر قوى الأمن وتأمين الدعم الذي يستحقونه لمواصلة أداء مهامهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، كما جرى البحث في التحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.
2: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية درس اقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه برئاسة النائبة نجاة عون، وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة من المشاركين على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: الغاءات بالجمله للمهرجانات السياحيه في لبنان
8: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
9: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
10: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
0: هنأ رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها، مشيداً بدورها في حماية الوطن والمواطن خلال أصعب الظروف. وأكد سلام أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع عناصر قوى الأمن وتأمين الدعم الذي يستحقونه لمواصلة أداء مهامهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، كما جرى البحث في التحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.
0: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل برًا وبحرًا وجوًا ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية درس اقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه برئاسة النائبة نجاة عون، وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة من المشاركين على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
0: أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب عدد من قادة منظمات الاستيطان ومستوطنين آخرين. وأكدت باريس أن القرار يأتي في إطار رفضها السياسات الداعمة للاستيطان وتمسكها بحل الدولتين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
4: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
5: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
6: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
0: خالد الهبر.
7: فيني معك وديني عشرة الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
8: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. وشكراً.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالو هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بالشوارع اللي بنمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا شيل حمل عن ايدينا
8: خليني ساعدك يا طنط
9: تسلمي لي يا حبيبتي
7: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة اكبر
8: انتبه على حالك
10: الله مع الوطن
7: هن بالفعل ابطال عندهم هم واحد
10: شبه منيح ما بدنا ولا اي انسان يتأذى
7: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم حدنا اندفاع ما إلو حدود الإنسانية الجرأة الخدمة كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي رسالتهم الإنسانية طالعة من القلب
11: نحن دايماً حدكم
8: وبعيوننا نخدمكم
0: كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
1: هنأ رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها، مشيداً بدورها في حماية الوطن والمواطن خلال أصعب الظروف. وأكد سلام أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع عناصر قوى الأمن وتأمين الدعم الذي يستحقونه لمواصلة أداء مهامهم.
2: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، كما جرى البحث في التحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.
1: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
2: تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية درس اقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه برئاسة النائبة نجاة عون، وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة من المشاركين على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
1: أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب عدد من قادة منظمات الاستيطان ومستوطنين آخرين. وأكدت باريس أن القرار يأتي في إطار رفضها السياسات الداعمة للاستيطان وتمسكها بحل الدولتين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: ب 15 يناير فريق عكابة لحكون به تيات مونوك عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض أنا فؤاد يمين أنتوني حلاويت جاك بوكرب ودوني داغت بمونو ب 15 8 ونص تحضروا هالعرض للرجال تضحكوا كثير عملوا شيء انساني اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت رح يكون العرض بعقد
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرتين مستمرتان مستمرات مستمرين مستمرين على خشبة مسرح مونو للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين وشكراً.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون قوى الأمن الداخلي في عيدها، مشيداً بدورها في حماية المواطنين وصون الاستقرار وترسيخ دولة القانون. وأكد عون أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي دولة سيادة وقانون لا مكان فيها للدويلات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح التضحية والإخلاص للوطن.
0: هنأ رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها، مشيداً بدورها في حماية الوطن والمواطن خلال أصعب الظروف. وأكد سلام أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع عناصر قوى الأمن وتأمين الدعم الذي يستحقونه لمواصلة أداء مهامهم.
1: اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، كما جرى البحث في التحضيرات للجلسة المقبلة المقررة في 22 من الشهر الجاري.
0: في تصريح جديد، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على دعم لبنان لوقف إطلاق نار كامل وشامل براً وبحراً وجواً ومن دون شروط، وقال: لو جاءني وقف النار من أي دولة حتى من بنغلاديش أنا ماشي فيه. بري أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة النيابية درس اقتراح القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه برئاسة النائبة نجاة عون، وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة من المشاركين على أن تستكمل البحث في جلسات لاحقة.
0: أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش من دخول أراضيها إلى جانب عدد من قادة منظمات الاستيطان ومستوطنين آخرين. وأكدت باريس أن القرار يأتي في إطار رفضها السياسات الداعمة للاستيطان وتمسكها بحل الدولتين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عالشارع الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
3: يا عالشارع الحمراء.
0: السبت 27 حزيران.
3: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
4: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك للأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. للحجز أو للاستعلام لينك مكتبة أنطوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. مسرحيتين معدومتين عميقتين معبرتين. وشكرا.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت

داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بالشوارع اللي منمشيها كل يوم في عيون بتدير بال علينا ومرات بتشيل حمل عن إيدينا.
2: خليني ساعدك يا طنط.
3: تسلمي لي يا حبيبتي.
1: في عيون بتودع بيوتها تترك وراها عيلة صغيرة لتواجه هم عيلة أكبر.
2: انتبه على حالك.
4: الله معه وطن.
1: هني بالفعل أبطال عندهم هم واحد.
4: شبهم منيح ما بدنا ولا أي إنسان يتأذى.
1: عيونهم ما بتعرف الخوف تركض صوب الخطر. كل هيدا حتى أنا وإنت وكل مواطن يحس بالأمان وقت بتوقع المصيبة منلاقيهم

0: بلدنا اندفاع ما له حدود، الإنسانية، الجرأة، الخدمة، كل هالصفات موجودة بكل فرد من عناصر قوى الأمن الداخلي، ورسالتهم الإنسانية طالعة من القلب.
1: نحن دايما حدكم
2: وبعيوننا نخدمكم.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: كاس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة،
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
3: ليش دايماً الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 بنحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وانت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك, يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ب15 يناير فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذات وقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرين نكون لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حلاوي، جاك بوكرب وتوني داخل بمونو ب15 8:30 تحضروا هالعرض الارتجالي، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمصر.

0: عيوني انا عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل المال حدود طبي العيوني
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خالد الهبر
2: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
1: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
2: يا عشر الحمراء
1: السبت 27 حزيران تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.
3: ليش دايما الأكل حاضر بكل مشاعرنا؟ بالحلقة الأولى من كيف صحتك دا الأربعة الساعة 4 نحكي عن الأكل العاطفي وكيف نفرق بين جوع المعدة والمشاعر. كيف صحتك برنامج جديد كل أربعة الساعة 4 معي أنا كارلي على جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.